0: الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM. جديد عاصي الحلاني لا تغيب.

0: إنها الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بيروت قديش حلو إنه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: أهلا وسهلا
3: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
4: عنجق عرفق
1: للبيضة. ما تتوتروا، يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: معه الحق الحلاقين يسكروا. شو هالنهار هيدا؟
1: تكي ولور وقعوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة على وشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الإذاعة بدها يكون في هيك مثل شو، في تفاعل مع المستمعين، يعرفوا شو عم بيصير.
6: ما في مقوعة مشغول بالي، شو بدكم تحكوا، شو الأخبار، شو في اليوم.
1: الوعي بكير بدها أربابها وانتو أبطال.
7: طول ما قلنا احنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بقلب خير.
1: عم نوع بكير بس ما عم ننام بكير.
8: يمكن أنا فتحت معكم الإذاعة
9: فقمت ودورت أغاني أغاني،
10: شفتوا عمسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
10: شو مشتاق لي حسيته.
0: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة، إعداد وتقديم شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

الخير لكل مستمعينا، ومعكم يوم جديد بيطل عليكم وعلينا، يوم الأربعاء 10 حزيران 2026. مع بداية النهار الجديد بنلتقى نحن وياكم بحلقة جديدة من صارت ستة، ومع هالوقت كمان منبلش بثنا المباشر. منبلش احنا وياكم وقتكم الصباحي بهاللحظات على الموشي 87.9، وكمان كل اللي عم يسمعونا اونلاين بلبنان وبكل دول العالم تحية كبيرة لكم. نحنا منقلكم صباح الخير، ما منعرف شو الوقت عندكم، هلا بعد شوي منشوف. بيكمل وقتنا الصباحي ما بيكمل إلا معكم. ببلش نحن ويكون حلقة جديدة لليوم من برنامج صارت ستة، معي أنا شرب السعادة وبترفقنا مثل العادة المخرجة مدينة. بتمنى يكون صباحكم مليان نشاط وأمل، وإن شاء الله البداية تكون بداية حلوة لكل نهاركم.

دوم كل الاستوديو مغير ديكوره ميلينا، الكبسات كلها على الشمال كله مغير. يلا مهضوم باسل مصلح عبالي الشربول بدي وجه تحية، أول شي بدي صبحك بالخير وبدي وجه تحية لرابطة مشجعي منتخب البرازيل بكفر متى. رابطة مشجعي البرازيل إذا ملينا نطلع نحضر متوشة البرازيل معهم بكفر متى. وباسل مصلح وفريد ديب، فريد الديب عم يسعونا بكفر متى، تحية كبيرة لكم.

هذا لازم نكتب ممنوع اللمس كل شيء، كل الكابلات بالستوديو، وال ما عم نقدر نطلع بالواتساب لانه كثير في بارازيت. رح نجرب نحل المشكله. احلى وقت من النهار هو هلا. بنينا بليز سكري، ما بدنا فويسات على الهواء خلص، لانه هيدي لازم تكون ثابته وما تتغير.

بدنا نعتذر من المستمعين بس انه الكابلات كلها بالستوديو مشربكه فوق بعضها ومغيرين الديكور وحالتنا حاله للاحسن. كنت عم بقول احلى وقت من هالنهار هو هذا الوقت الصباحي اللي بنقضيه نحن وياكم. بعد الدنيا كلها هادية وما بلشت العجقة بعد وأحلى منظر الناس عم توعى وناس عم تدور سياراتها وناس عم تنطلق على شغلها وناس عم توعى شوي شوي وناس قامت من التخت ونص باقي بالتخت أو ثلاثة أرباع لأنه مطولين السهرة مبارح والشمس عم تبلش تطلع لحتى تقلنا يلا قوموا بلش نهار جديد شاطو. مش معقول الصبح قديش عنده سحره الخاص. يمكن لأنه كل صبح جديد بيجي وبيحملنا معه فرصة جديدة وأمل جديد وحتى طاقة جديدة. انه نحن نكون فاتحين قلوبنا ومقررين انه نستقبل هالنهار الجديد بطريقة غير مش بدنا كل يوم بتبلشوا هالنهار خلونا نقرر هيدا النهار بدنا نعتبره مثل صفحة بيضة كل واحد منا بيقدر يكتب عليها قصته لليوم على هالصفحة فيا رب تكون كل قصصكم تكون كلها فرح وكلها نجاح وكلها راحة بال إذا سألتكم شو أجمل شيء بهالوقت الصبح بالنسبة لكم كمان حدا بيقول لي أنا وعم بوس ابني أو ولدي الصغير وعم بتركه مع البنت اللي بتشتغل معي بالبيت أو يمكن مع أمي بالنسبة لي أحلى شيء الصبح ريحة القهوة

معقول ريحة القهوة قديش حلوة؟ نحن خبرتكم أول ما جينا على الإذاعة حطونا هالماشينات يلي بتعمل كأنه قهوة لبنانية، ما بدي أقول تركية، لبنانية، بس احنا ما قبلنا، طلبنا منهم يجيبوا لنا غاز صغير. بشرفكم في أجمل منا منظر ركوة القهوة، وخصوصا إذا الكافيه دو برازيل تتميز برغوتها. هلأ بهالوقت انتو عم تسمعوني والرغوة عم بتفور والمي عم بتفقفق، وأنا أجمل شي عندي لأنه الغاز بالإساعة اللي حاطين لنا إياه كهربا، بنبسط بس يوقع نتفة بن على الغاز ويحترقه. في أجمل من ريحة البن المحروق؟ لا مش مقبول. صباح وشربون مارينا، أحلى شيء أكيد القهوة على الرواق والبحر بوجنا والجبال بالمقلب التاني. واو، وين قاعدة على البحر بسمة؟ بمسيطة. مسيطة شوي عالية عن البحر، يعني شوي منطقة شبه جبلية والبحر تحتكم.

0: الكل يلي حابين يسمونا أصواتهم بس على 71 9 8 9 9 8 9. فإذن بس على 71 9 8 9 9 8 9.
1: فتح عينك يلا اشتقت لك
0: نبيل ضو من بسكنتك. شرفت قهوتك أو بعد يسعد صباحك كمان فؤاد حوري عم بيقول لي ونحن بنقول لك شربول يسعد صباحك وايامك كلها. ميرسي. واو عم تقول لي بسمه وعلى ميلي بتطلع بوجه سيده حريصه. شو حلو.

0: حبيبي.
1: خليل صالح كمان يسعد صباحك. كيف بلش صباحك اليوم؟
2: صباح الخير يا شربول. صباح الخير.
1: صباح
2: بونجور ميلينا. يسعد صباحكم. احلى شيء عندي يا شربول، انا هلا مثل هلا او قبل هلا منقوشة زعتر مع بندورة ونعنع وفنجان شاي وقعدة بخيال قبل ما تطلع الشمس، أجمل قعدة عندي، أجمل صبحية.
1: بسم الله عليك، قبل أول ما تفتح عيونك منقوشة زعتر وعجين وتلبد على معدتك.
3: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.
1: قال وتقلي ناجي مع ترانشات بصل بقلبها وهذا الزيتون المقطع وبندورة ورشة نعنع يا وقيل. هي بيناتنا يعني أطيب ترويقة هي المنقوشة، بس سبحان الله شو بتعمل فينا. لازم نخبصها ملينا شي نهار. صباح النور والأنوار.

بتعرفوا قديش حلو الصبح؟ الصبح حلو كتير، يمكن لأنه بنكون بعدنا واعيين مثل ما دايما بقول، يعني ما بيكون تفكيرنا مشوش وملبك، بنكون بعدنا رايقين، بنكون بعدنا هاللحظات يعني الصباحية بيكون فيها شيء من الطمأنينة، بنكون بعدنا عم بلش هيك نكتشف الطقس، نسمات الهواء الصبح قديش حلوة، خصوصا إذا قاعدين على البلكون، هالرواق بتكون بعد ما بلشت عشقة النهار.

0: يوبيل صباحه ميلينا. احلى صباح عندي لما اسمع صوت ميلينا على الهواء.
1: يا الله هلا بتسمعك صوتها بعد شوي بس تتقلع ترجع تزبط الديكور عندها ترده مثل ما كان بالستوديو.
2: بونجور شربل، بونجور ميلينا، بدي لكم يسعد صباحكم. بدي لك يا ميلينا شو منطقة هالسبعة للحلوة. كنا بسبعة فتنا على الكنيسة، كنا جروب كبير وانبسطنا كتير وكان نهار رائع. وبدي لكم يسعد صباحكم ومعك أنطونيت مسعد الفنار. يا شربل يا سعادة،
1: ليه ما قلتي لنا طالع السبعة؟ كنا خليناهم يجيبوا لكم الزفة، الجمعية العمرانية السبعلية، وعملوا لكم ضيافات بالسالونات. يلا كل يلي بيعملوا رحلات، أبو رامي إذا عندك شي رحلة، أو كل يلي عندهم باصات، وليد العقوري تحية كبيرة لإلك، مارون أسمر، بيير فهد، بيت الحريق، يسعد صباحكم. عندكم كمان آل الصياح، جوزيف صياح، بس يكون عندكم رحلة على الشمال قلولنا لحتى ننسق معكم وتفوتوا تزوروا كنيسة سيدة سبع، يعني تحطوها على برنامجكم. كتير حلوة كتير حلوة كنيسة سيدة سبع. أول شي ساحة كتير كبيرة بتوقفوا الباصات وبتفوتوا تزوروا الكنيسة اللي مرسومة كلها رسم.

كان امبارح متعب وبعدنا هيك موجوعين من تعب امبارح، بس دايما الصبح اللي دايما بيعطينا فرصة جديدة لحتى نرجع نبلش، لحتى نرجع نكفي، لحتى نرجع نقول يا رب يكون نهاركم خير على كل اللي عم يسمعونا. قد ما كنتوا تعبانين امبارح، نسوا امبارح، نسوا تعب امبارح، قرروا انه اليوم بداية يوم جديد، ومثل ما قلنا صفحة جديدة.

0: شو الحلو بالصبح؟ الصبح دايما هو حالة خاصة يعني غير كل النهار. شو وضع الحال؟ هو نقطة الانطلاق لكل الأحلام، لكل المشاريع اللي بدنا نعملها. بتبلش الصبح بنقعد نحن وعم نشرب هالكافيه دون برازيل، راح الصوت ما هيك؟ مش من عندنا، من عند مؤسسة كهرباء لبنان. هيدي اللي وعدتنا الحكومة الجديدة وزير الطاقة انه بسنة راح يجيب لنا الكهرباء بعد ما خلصت هالسنة.
1: صدقي لو في رد الكان شوي.
0: هاللحظات انتو عم تشربوا كافيه دو برازيل بتكونوا عم بتقرروا، انا هلا رايح على الشغل، اليوم عندي هيدا الموعد وهيدا الموعد وبدي اعمل هيك، وبس خلص بدي امرق على فلان يعني بهاللحظات انطلاق لكل المشاريع اللي بتكون تعملوها كل نهار. فاذا بدكم تركزوا مثلي ومثل مالينا، بلشوا نهاركم مع الكافيه دو برازيل، أطيب قهوة أطيب بن موجود بالأسواق. وانتبهوا مثل ما دايما بقلكم، التلقيمة لازم تكون أخف من العادة، مثلا بدل الخمس ركوات ال 180 جرام يلي هي الظرف الواحد، تعملكم سبع ركوات. ضرورة تنتبهوا لها، لأنه التلقيمة مع الكافيه دو برازيل لازم تكون أقل بملعقة عن غير نوع من البن. كافيه دو برازيل اللي بتعمل أشوي كتير مميزة، أشويتها مثل ما عم نقول كتير حلوة، وبتقدروا تعملوا مقارنة بينها وبين الأشوي بغير بن موجود بالسوق. الأشوي بتفور فوران، سبحان الله. الكافيه دو برازيل ضرب كل أنواع البن اللي موجودة بالأسواق. أنا بعرف ما حدا بيقول عن زيتاتو عكرين، بس لا، بناتنا أطيب بن. كافيه دو برازيل، إذا ما لقيتون حد بيتكن بعتوا واتساب على 76 777 361، 76 777 361، وهن بدلوكن على أقرب نقطة بيع للكافيه دو برازيل. جيسيكا، يسعد صباحك جيسيكا، أول مرة بتحكينا. إلي مجدلاني بفتكر أول مرة بيحكينا. إلي إذا ما بحكيكم كل صراحة، للوس إذا ما مرة الفويس سبعه بيحرد.
2: سعد صباحكم شهر المنينة، صباح الخير للجميع. أنا أحنا شي عندي شرب شروق الشمس بين الدرع عنقي وتمثال سيد محدوشة قدام بوجهي.
0: واو،
2: يلا شرب سعد صباحكم، تحيه للجميع. مجدلين من درب السيم،
0: تحية لك يا سيدة المنطرة، تحميك وتحمي كل أهلنا بالجنوب وتحمي لبنان.
3: صدق ما بعرف شو السبب،
4: بونجور ميلينا، نهاركم حلو يا رب.
0: شكرا، نهارك احلى
4: والله. ما بتحلى الصبحيه الا معكم يا شربيل، وخاصه اذا كانت نازله ركوه قهوه هيك غير شكل.
0: يا ويلي،
4: جورج من الحدد،
0: يسعد صباحك جورج.
5: منيح.
0: لا والله بشرب شاي اليوم، عندي فصار دم. الله، نبيل بس كنت دايما فويساته مش مسموعة. يعلمكم فن الإلقاء، شي مرة هيك نعمل جلسة للي بحب يشارك دايما عنده هوس يطلع صوته على الهوى، علمهم كيف منحكي ومنفتح تمنا تطلع الكلمة ملوى تمنى، لأنه في ألاف الناس عم تسمع.
6: بونجور شربيل، بونجور ملينا، معك سوزي من كفر شيما.
0: يسعد صباحك سوزي. يلا بدكم سوزي نبلش بالصلاة نحن وياكم، بما أنه كتار عم تسمعونا وصارت الساعة 6:22 بنصلي هيك صلاة زغطورة خصوصا للقديسة رفقة، لأنه اليوم 10 حزيران ذكرى أعلان قداسة للقديسة رفقة. مثل اليوم من 25 سنة تم الإعلان عن قداسة رفقة من حمليه، بنت حمليه.
7: معا نصلي، معا نصلي.
8: ارحمني يا الله.
0: كيف الايام تمرق بسرعه.

يا رب بيه النهار اليوم على شحزيران ذكرى مرور 25 سنة على إعلان قداسة رفأ. نرفع لك صلاتنا ونطلب شفاعتها لكل إنسان محتاج لها. يا قديسة رفأ، أنت يلي عشت الألم بالإيمان وبالرجاء، شفعي بلبنان وبكل شعبه، واحميها الأرض وأهلها، واعطي القلوب التعبانة السلام والعزة. نطلب شفاعتك اليوم يا قديسة رفأ وكل يوم كرمال كل المرضى، خصوصا كل شخص عم يتألم بجسده أو بروحه، كرمال كل الأشخاص يلي عم بيعانوا من أمراض بالنظر، أمراض بالعيون، وأنت يلي وقت اللي كان الحكيم عم بيطبب لك عينك وهيك وقعت قدامه بالأرض، قلتي له سلم دياتك يا حكيم، لأنه كنت بدك تشاركي يسوع بألامه، هيدا كان طلبك. نحن نطلب منك تخففي عن كل هالناس اللي عندهم مشاكل بالنظر، تخفف الوجع وتخليهم يشوفوا بلوبهم. نطلب شفاعتك اليوم كرمال كل مريض ناطر لمسة شفاء ورحمة. نصلي لكل الناس المجروحين، لكل موجوع، لكل حدا شايل هم كبير بقلبه وعكتافه كمان، لكل إنسان عم يسمعنا هلأ وحاسس إنه هو عم بعيش فترة من اليأس، يمكن يكون فقد الرجاء، لكل إنسان حاسس إنه هو متروك أو منسي أو وحيد. يا رب بشفاعة القديسة رفأ ذكرهم، كل هالناس ذكرهم إنك أنت حاضر بحياتهم، وإنه محبتك ما بتترك حدا أبداً. شفاعتك يا قديسة رفأ اليوم لكل العيال يلي عم تسمعنا، لكل الشباب والصبايا، لكل شخص عم يمرق بتجربة صعبة أو بضيقة، أو يمكن عايش فترة من الحيرة والضياع، لكل اللي عم يتخرجوا من المدارس وضايعين، افتح المستقبل قدامهم، يضلوا ثابتين بالإيمان ويضلوا قادرين يكفوا طريقهم برجاء وبثقة. يا قديسة رفأ صلي لكل المستمعين اللي عم يسمعونا هلأ، وخصوصا كرمال لبنان هالبلد اللي حبيتي ويلي طلعت منه، كرمال كل اللي عم يسمعونا من كل الجنسيات، وكرمال كل إنسان محتاج لنعمة الله ولرحمته.

هالبلد يلي صلت له كتير، يمكن كرماله حملت كل أوجاعة. نطلب اليوم شفاعتك ومنرفع صلاتنا كرمال هالبلد، هالبلد الموجوع يلي انت عشت فيه وحبيتيه، يمكن قدمت ألامك وصلواتك كرماله.

0: مقبولة لديسة رفقة تحميكم جميعا.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: يسعد صباحكم يا أحلى مستمعين. صارت ساعة 6:31 بتوقيت مدينة بيروت. وعيتوا أو بعد هات لنشوف، رح نسمع أصواتكم على 71-989-989 لنشوف مين وعي منيح.
2: بونجور شربولي، بونجور مولينا، صباح الخير من القلب للقلب يا حبايب القلب انتو.
0: شكرا محمود، تحية كبيرة لك. وين عم تسمعنا محمود؟ يلا بدي وجه تحية لميراي مزرعاني، فايقيني بلينا. وميراي إذا عم تسمعينا فايقيني، أول ما توصلي قولي لي شو بدك تخبرني، شو الخبرية الاتصال اللي تلقيته مبارح وما خليك تنام كل الليل عم بتفكر. أول ما توصلي ميراي قولي لي.
3: يسعد لي صبيحك، أنا أول مرة بحكيكم عادي ساعة.
0: ليه بقى؟
3: لك يسعد لي الصباح وإن شاء الله تكون مرتاح
0: كتير.

0: صباحك يا شرب صباحك. وهلأ أنا خلصت القهوة ورح أعمل صبحي معك أنا ليندا.
1: لك شو هيدا شو هيدا؟ لحظة، هلأ قلتي لنا أول شي صوتك بياخد العقل، مبين أنه موسيقية لأنه طلعت دغري فادوتات وقلبت صوتك فوقنا تحتاني، كثير حلو اللي عملتيه على الهواء. بس بالنسبة للقهوة، أنه أول مرة بتحكينا فهمنا، بس بتسمعينا دايما، قهوتك شو كافيدو برازيل أو لا؟ خبريني. لا مش هيدي الخبرية اللي ما خلتني نام. يلا مدينة مبسوطة.

مش نايم من ورا تلقيت اتصال من حدا زوج احدى المطلقات، هي عالمية مطلقة وخبرني اخبارها ما خلينا نام. بس ملينا مش نايمة من شي تاني، لانه تصوروا الساعة 11:30 قاعدين بالليل بطنطن تليفون ملينا، شو بيطلع؟ نجم وائل كفوري عمل لها ريبوست لملينا. ملينا مصورة اخدي سيلفي فيديو بالستوديو مبارح انا وحاطت غنية النجم وائل كفوري، حطيتها ستوري عندها، فالنجم وائل كفوري اخدها وحطها عنده عمل لها ريبوست. فملينا مكيفة انه وصل الفيديو لعند وائل كفوري محبوب الجماهير، معبود الجماهير. هلا بدها تغار منك انا بلا هلال العالمية. أحلى ملينا عم بتغني وعم بتجود، يعني أنا بلا كانت عم تنفعل بإيديها وإجريها، ملينا عم تنفعل بصوتها، كانت أخذت محبة وائل كفوري وشاف أنه ملينا عم تبرم بالكاميرا بالستوديو أغاني أغاني، والنمبر ون وراي هيك عم بتضوي عم بتشرقت أغاني أغاني، لأنه نحن ورا ظهري حاطين أدي ارتفاع ملينا، هيدا رقم واحد شي مترين وبقلبها رقم واحد مكتوب بقلبها أغاني أغاني بهالفيديو. فانبسط أكيد نجم وائل كفوري أنه هيدا أغاني أغاني والفترة الصباحية مولعينا مثل العادة، فعمل ريبوست أخذها وحطها عنده. مبروك ملينا، لازم يعزمك على حفلة على أحدى حفلتي الفورم دو بيروت. مجدلاني عن جد بتعرف شو بحب فيه؟ انه عنده ذكاء، ذكاء خارق، هلا وقت بيشاغب بس ذكي ذكي كتير، قد ما بقرقش تشيبس

0: فانا رايحة الكل كثير بحب.
1: سيفانا وانا وميلينا كثير بنحبك. بتعرفي شو بكره بالحياه؟ الاي سي. انا بكره الصيفيه، يعني بالشتويه الواحد برد بيلبس ثاني طبقه وثالث طبقه ورابع طبقه، بس انا ما بطيق الاي سي مثلا هلا بالستوديو شوب. اقول لك ميلينا بمؤسسه العزه للمعدات، فيك تسالي لنا استاذ جوزيف العزه او اذا عم تسمعنا معقول يلاقي مروحه، لانه بحسها ما بتاذي مثل الاي سي بس بدون صوت، يعني ما يلقط للصوت الميكروفون.
2: تحية لكم جميعا. انا ساكن بفتأة وطالع على بعلبك.
1: محمود من فتأة، وين طالع بعلبك؟ من طريق ميروبا؟ لو كنا فوق بنعزمك على كافيه دو برازيل. ملينا فيك تتصل بالسيد جوزيف عزي، بس اسألي لي اذا عنده مروحة صغيرة حطها على الطاولة بس ما تعطي صوت. يلا لكل اللي بحب المراوح مثلي، عرض جديد للمراوح بدنا نطلقه. قولوا المراوح او المراوح، هلا بالفصحى المراوح، لانه حرف الراء بيكون مفخم اذا بعده الف، ممنوع الراء ممنوع الراء. يلا رح نطلق عرض جديد بمؤسسة العزة للمعدات، كل يلي عم بفتش على مروحة رح تتفاجئوا ورح تنصدموا بها الاوف.
3: صباح الخير.
1: صباح النور.
3: عشت الصيفية وصار بدها مروحة.
1: عشت الصيفية.
3: عرضنا الجديد على أكثر من 35 موديل. مروحة 18 إنش مع عمود بطارية وكهرباء ابتداء من 18 دولار.
1: شو؟ يعني بده يضيعنا 35 نوع. السيد جوزيف سألناك بدنا نوع واحد. عندك مروحة بدون صوت خارج الاستوديو؟ فإذا نستفيدوا من هالعرض الجديد أكثر من 35 نوع مراوح. سعر المروحة بيتراوح من 18 دولار وطلوع. عم نحكي مع عمود رقم مؤسسة العزة للمعدات 03-386-322. هن موجودين بالمدينة الصناعية بسد البوشية على جاليري الاتحاد بجديدة المتن، عندهم فرع كتير حلو ومواقف كبيرة قدام واسعة على قطوصات سن الفيل وعلى الدورة شارع أوغوست باخوس. ليه عاملين مهرجان بشارع أوغوست باخوس؟ عاملين لفات دولا ميزيك.
4: اجت الصيفي وهلأ رح شوفه.
1: صار بدنا مروحة من عند مؤسسة العزة للمعدات.
4: خبري ورا خبري احكيلي وانا احكي.
1: لأنه ما في لزوم عيد رقم مؤسسة العزة للمعدات تاني مرة، لأنه كل نهار بتبعتولي وصايرين قليلي الخصية. كل نهار بيبعتولي المستمعين شربول فيك تبعتلنا رقم مؤسسة العزة، يعني هيدا دليل ما رح بتسجلو. خلص يلي بده رقم مؤسسة العزة أو رقم أي معلن تاني بعتولي واتساب على 03-777-9699 وأنا برد عليكم.
5: صباح الخير شربل وميلينا.
1: صباح النور.
5: كيفكن اليوم؟ لا أنا مش أول مرة بحكيكم، صرت حكيتكم كذا مرة، بس عادة ابن أنيس بيحكيكم كل يوم. أنا بقلكم بونجورني ونهاركم مبارك يا رب.
1: ولك يا جيسيكا بعد 11 دقيقة عم تردي على سؤال سألتك إياه.
2: أكيد أكيد حبيب القلب، أكيد ميروبا المحبوبة.
1: محبوبة أكيد حلوة
2: هذا، كتير بحبه.
1: حلوة ميروبا المحبوبة. ميروبا شو منقلنا؟ مين بيعرف يغني زجل؟ طلع بيل اسمع زجل يشرفهم كل الرجال المستمعين، الرجال عم يسمعونا حتى النسوان إذا بتعرفوا زجل. في حدا بيعرف يغني لنا زجل؟ لأنه الشاعر حبيب بو أنطون كنا منتصل فيه، بس اسم الله عليه له شي شهر ونص عم يبرم، عم بنطنط من ولاية لولاية بأمريكا. شو اللي نقزك ملينا؟ والله عليك بتلحق على الواتساب وعلى جروب العيلة وعلى الابليكيشن هلا تبعوا للمونديال وعلى الإخراج وعلى سيركل شيد بالونز، بس يا ريت بهالساعة ونص بتركزي. بونجور شربول، يعطيكم العافية. معك ريتا من زحلة، بدنا تزبطوا لنا الإذاعة على الراديو، ما فينا بالسيارة نسمعكم بليز. يلا إن شاء الله قريبا نرجع مندور بزحلة.
6: بيرضى.
1: مين أنا؟ هيئتها خلصت الحرب. زيدا من ظهر الصواني صعد صباحك. واو إيدي مجدلانة عم يبعث لي عم بيقول لي هيدي لايف لإلك صورة سيدة المنطرة بمغدوشة تحمي كل المستمعين وتحميك. تلاز من عين سعادة شرب الصادر صعد صباحك. سونيا سونيا وينك مختفية؟ ياسين من أهمج بلشت حضري حالك للإيفانت الكبير.

0: على صوته فرح نخول.
1: صباح الخير شاربيل، صباح الخير ملانا، صباح الخير لكل المستمعين. شاربيل الموسيقى بتهذب الروح وتخلينا نتفائل بيوم جديد أحلى وأحلى. إن شاء الله أيام الجميع بتكون حلوة. يسعد صباحكم سامي من الضاحية.
0: يسعد صباحك، تحية كبيرة لك سامي. مش كل الموسيقى تعرف. امبارح كنت عم بحكي انا والملحن والفنان خليل ابو عبيد، تحيه كبيره له، خليل ابو عبيد ابن زحله، عم نحكي عن الاي اي، يعني انه قديش ممكن يكون فات على الموسيقى وعلى الاغاني. ما بعرف، يعني انا بعرف الموسيقى كلها احساس روح، يعني الملحن هيك بحط كل تقله لحتى يطلع لحن حلو بيحفظوه الناس ويحبوه وهيك يلمس القلب. هلا صار الاي اي عم بلحن وصار عم يكتب وصار بيقلد صوت الفنان. يعني ما بعرف اذا الفنانين الجداد هالاغاني الجديده اللي عم تسمعوها اذا الاي اي ملحن لهم اغانيهم، والله ما بعرف.

كل الأغاني أغاني. شكرا ملينا لأنه بتختار الأغنيات بكل دقة. سمعنا أجمل الأغاني بين الستة والعشرة كل يوم. مين من يغني لنا سجل على 71 9 8 9 9 8 9؟ مين حافظ شي ردية أو هو بيرتجل هلأ؟ حتى حكيت مع الموزع الموسيقي حسام صعبه، كنا بنحكي هلا خليل ابو عبيد قال لي مبلا في الاي اي دخل على بعض الاغاني بلبنان. حسام صعبه الموزع المبدع اللي عمل الغنيه الاخيره لمحمد شاكر وسعد المجرد يلي وزع اغاني فضل شاكر الجديده وكل اغاني ابنه محمد، بيقول لي مبلا، بيقول لي لا عفوا حسام بيقول انه شرب انا بقدر اقفرها دغري، ولا ما في اغاني بعد نازله على الاذاعات وبالاسواق بلبنان الذكاء الاصطناعي لحنها او كتبها. بس مش معقول هالشيء كيف فات على حياتنا على كل شيء. ان شاء الله يضلوا بعيد عن عالم الموسيقى اللي نحن بنسمعه على قليله. قلتكم في برامج قادرة تكتب كلمات غنية وقادرة تلحن وقادرة توزع موسيقيا، وحتى مثل ما قلنا يعني بتركب أصوات بتشبه أصوات الفنانين الحقيقيين. تصور أنه الذكاء الاصطناعي يصير شريك بصناعة الأغاني الهيتات يلي بتسمعوها. عارف إذا معقولة نصير هيك نسمع غنية تسمعوا على أغاني أغاني ما إلا لا شاعر ولا ملحن ولا مطرب. تصوروا ما بعرف، أنا بحس ما بينجحوا لأنه الغنية مثل ما قلنا إحساس.

0: بلشت أجواء المونديال. بكرة الافتتاح الكبير بمباراة كبيرة بين جنوب أفريقيا، منتخب جنوب أفريقيا ومنتخب المكسيك. وشركة انطانوس تريدينج بقلب الحدث. عم تستمتعوا بأجواء كأس العالم، صار فيكم تختاروا شو بسموه مجموعات، مظبوط بدينا مجموعة. إذا بتفوتوا هلأ أنا وياكم، إذا بتفوتوا على الويب سايت على www.mtanostrading.com بتشوفوا كم أوفر عاملين لكم للمونديال. منبلش بالأوزمو، معبود الأطفال وتلاميذ المدارس، بشرفكم فوتوا شوفوا شو عاملين مطانوس تريدينج، عروض بتدوخ. فوتوا على الويب سايت وهيك اتنقلوا بهالشاشة طلوع ونزول وشوفوا العروض الكتيرة. وفروا مصاري عجيبكن وطلبوا أطيب المنتجات من عند مطانوس تريدينج، خصوصا هلأ العرض اللي عاملينه للأوزمو، مش عرض واحد كذا عرض. لكل الأمات خصوصا السيدات يلي بدهم يتسوقوا من عند مطانوس تريدينج، صار فيكم تضيفوا باقة الفيفا لسلة التسوق من عند مطانوس تريدينج وتستمتعوا بأوزمو وببيك رولز وبسكاي فول، هالمشروب الطاقة الغير شكل بأسعار كتير مميزة، كله موجود على الويب سايت عندهم. وفروا كتير واستمتعوا، انتوا عم تحضروا المونديال، هات لنشوف عرض واحد مثلا. شربل مطانوس عم يسمعنا، تحية كبيرة لك. يلا شو حلوين هالبوست، بس عليكو ها طلع قدامي عرض عاملينه بين البيك رولز بطل جديدة وحل جديدة، بس النكهة هي ذاتها. ليكو شو هالأوفر ب $14 بس، بتنقوا بوكس علبة مليانة بيك رولز، عم نحكي 24 كيس بيك رولز 52 جرام، بتنقوا النكهات اللي بدكن اياها مع 12 قنينة مشروب الطاقة سكاي فول، هالانرجي درينك اللي كتير طيب كلهم سوا. فاذا كرتونة بوكس فيها 24 كيس بيك رولز مع 12 قنينة سكاي فول بس ب $14، وحمسوا الفريق اللي بدكن ياه. هات لشوف فيكن قلنا بيك رولز 24 وسكاي فول 12، فيكن تاخدوا بيك رولز 24 بوكس فيه 24 كيس منوعين وبوكس فيه 24 قنينة تنكة سكاي فول $20. واو هيدا مهمة لينا، 48 وحدة بيك رولز، فيكن تاخدوا علبتين بيك رولز فيهم 48، يعني دبل 48 كيس بيك رولز مع علبة مولتو كرواسان. عم نحكي ميني مولتو كرواسان فيها 30 كيس، يا ويلي زاروا قديه حقهم هودي كلهم سوا، علبتين بيك رولز 48 كيس مع 24 كيس ميني مولتو كرواسان، هزارة مالينا دي حقهم. ما تفوت على الويب سايت، علي ايديك لفوق، لا تأكد انه ما عم تفوت على التليفون. $23 بس. يلا شو ناطرين، هات لنشوف. يلك عندهم باتون سالي، عندها مشكلة إذا أنا عم باكل بيك رولز أو باتون سالي وعم أرقش وهي قاعدة، عندها مشكلة مع ترقش، قال لازم حطها بتمي واتركها تدوب لوحدها. هيدي قال السافوار فيفر هيك بتقول، يعطي منها تكون عم تقرقش البزورات أو البيك رولز أو الباتون. $15 فيكم تختاروا 24 كيس بيك رولز منوعين، يعني بوكس ملان، وفيكم تختاروا علبة فيها 40 شو بيقولوا شو سموه ساشي، هذا اللي فيه بيكر الباتون سالي السكت كله سوا ب $15. هو بدهم شربول شربل مطانس، لازم تحطه بالبوكس قنينة ويسكي بالإذن من يلي ما بيشربوا. لا لا لا، بس السلة اللي عاملينها للمونديال للأوزمو شي بيفتح القلب. يلا تلاميذ المدارس كلكم معكم تليفونات ايه، وبتخبوهم بالشنطة بالصف. مين اخر تليفون معه على المدرسة؟ يلا فوتوا هلا على www.mtanostrading.com وشوفوا البوستات اللي منزلينها والأوفرات على الأوزمو للمونديال. لبو عم بيقول لي هلا شربل مطانوس كل أوف داخلين بالجوائز يلي عم نحكي عنهم، يعني إذا بتتسوقوا $30 بينزل اسمكم بالسحب لمرة واحدة، إذا $60 بينزل اسمكم مرتين، إذا $90 ثلاث مرات، وهكذا دواليك هيك بقولوا. وشو الجوائز؟ الجوائز بلاي ستيشن بي اس 5، موبايلات، أجهزة موبايل، فاوتشرز، كل فاوتشر بقيمة $100. يا الله شو عاملين مطانوس تريدك، بدهم يفضوا لنا جيبنا بالمونديال.
1: يسعد صباحك شرب لومينينا، طبعا رح يعمل ريبوست وائل كفوري، ما شاء الله عاطيه للغنديه معنا تاني، الله يحميها يا رب. يسعد صباحكم،
0: تحية لك سمر من الدنمارك. بعثوا لي المستمعين اغاني معموله بالاي اي، هات بدي شوف اذا بتفتح عندي، بس بدي وطي الصوت. رح جرب مالينا، فيك توقفي من عندك بليز؟ عم بقول لي شربل اسمع، اذا فتحت ما بعرف ما بتفتح. لا لو بعتين لي لائحه طويله عريضه عم بيقولوا لي شربول هودي كلهم بالاي اي. انت او انت موسيقيه؟ لا لو لا شو هالحكي ايمن الامين اي اي. ما عم يفتحوا عندي على الهواء. لأي استفسار فيكم تتواصلوا مع مطانوس تريدينج على 03-929-2283 03-929-2283. ولنريح هذا الرقم رح أعطيكم رقم جديد، يلا 71-666-921 71-666 يعني 3 ستات 921. صباح شربول معك رودريغ وشرب الخوري، عم نسمعك بتمنى لكم نهار حلو، وبدنا نقول بونجور لكل الأصحاب بالصف. يومين وشو بيصير بصف الـ EB1؟ مبروك.
2: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71-989-989.
0: ما تبعتوا لي شي فورورد، ما بحطهم على الهواء بليز. بونجور شربول، شو هالعروض هيدي؟ شي كتير كبير. يسعد لي صباحك كارلوس سالم. لك يا كارلوس مخرجنا العظيم، تعال ريح مالينا شي أسبوع. بعدك متذكر الإخراج؟ كارلوس انت ما غيرك يلي كنت تشتغل معنا بغير اذاعه؟ يلا جاوبني اذا انت، تعال ريح مالينا شي اسبوع.

0: عامل لي اكيد. يلا كارلوس مخبركم عنه، بس كارلوس عليته براس طربوشه. بس ميراي زميلتنا ميراي مزرعاني مسالمة يا كارلوس. مرة كارلوس خبركم ترك للميكرو مفتوح لغير مذيع وفل. اوعى اذا بتعمليها يا ميلينا شي مرة بميراي اللي بعملها فيك. انتو بتقبلوا ميراي ميلينا تترك للميكرو مفتوح؟ وحياة الله لازم كارلوس نستضيفه بالستوديو ميلينا ويخبر كيف ترك للميكرو مفتوح لغير اذاعة لغير مذيعة. تخانق وياها قد ما كانت عصبية، ترك لها الميكرو مفتوح وفل وطلع كل شيء على الهواء.
1: إذاعة يومية منسمع أحلى غنية.
0: لا لا لا بدنا إياها مغنية.
1: يا أستاذ شربل هو أحلى صبحية معك جان فارس من نيو بلايبل.
0: تحية لك جانو. حلوة بس مش مقبولة لأنه بدي إياك تغنيها. الزجل الحلو إنه يكون مغنى. والله بوادي شحرور امبارح كان عم يحكيني الزميل آدي قصة المحلل السينمائي، تحية كبيرة له. عاملين بوادي شحرور، مش ضيعتك كارلوس، بمناسبة عيد مار يوحنا يلي بيصادف بأيمتى عيد مار يوحنا؟ ب 24 بفتكر هذا الشهر. عاملين مهرجان كتير حلو، بس ب 19 حزيران عاملين تحدي زجل بين الشعراء شرب الكاملة، سمير هلال، نزيه أبو الزور، منذر خير الله، والشاعر ميلاد ضو بساحة الكنيسة، كنيسة مار يوحنا بوادي شحرور. شو حلو هالمهرجان مهضوم. رعية مار يوحنا المعمدان المارونية بوادي شحرور. مهرجان بعنوان مار يوحنا بيجمعنا يحميكم. بعدين الجمعة 19 حزيران، السبت 20 حزيران، الأحد 21، تنين 22، والثلاثة ليلة العيد. واو في هريسة ليلة العيد على الساعة 8 عشية. في هريسة رحنا ميلينا عوادي شحرور.

0: كتير حلوة غنيته لشادي فرح.
1: هتضحكي والسحر بس تحكي شو سر هتضحكي
0: كلمات وألحان شهاد حتشيته
1: والشو لما تقل عيونك نظراتك غمزاتك هضامي على الحيط.
0: تحية لكل المهضومين يعني كل مستمعي أغاني أغاني.
2: أنا اسمي تيو عيد واليوم آخر يوم مدرسة بالأشرفية إيكول دي تروا دكتور. مرسي.
0: واو أستاذ وسيم بدران بيعلمك وبس وصل بدي أطلب منك طلب. بتفوت عند المديرة جوليا جوليا نمر وبتبوس لي إياها بالإذن منك ملينا بس إنه مديرة الثلاثة أمار صديقة قديمة سلم لي عليها وإلا بيسلم عليك شرب السعادة.
3: بونجور شربيل ميلينا كيفكم إن شاء الله نهاركم بيكون حلو. اليوم عيد ميلاد ابني وبدي أقول له عقبال 100 سنة وإن شاء الله من نجاح لنجاح. مرسي.
0: إن شاء الله يا رب والله يخلي لك إياه ويضلوا بنجاحه. مين راح عند الفولت ماكس؟ مين عم يجرب الفولت ماكس؟ مين راضي على الفولت ماكس؟ مين عنده ما اخذ؟ اكيد ما اخذ ما في. شو هالفولت ماكس؟ لازم نستضيف هدلة ميلينا هدلة حرب وتخبرنا عن خبرتها لانه عم بتصور لهم دعايات للفولت ماكس. صارت الوجه الاعلاني لفولت ماكس. لا عن جد ميرا عند الفولت ماكس.
4: بونجور شربيل يعطيك الف عافية.
0: ميرسي.
4: انا دايما بسمعك بس اول مرة بحكيك.
0: ليه بقى؟
4: بدي اسألك بخصوص المهرجانات مزبوط الخبرية انا سمعتك عم تقولها لمهرجان انه لغيوا كل شيء والدولة بتحاسب البلديات اللي بتعمل مهرجان
0: لا
4: او بتصرف مبالغ مالية على المهرجانات. فيك تعطينا الخبر المزبوط حول هالموضوع بليز؟
0: مدام بالأملية انه فويسك طلع تسجيل طلع على الهواء انه معقول الدولة بتحاسب اذا حدا عمل مهرجان؟ ما خلينا نكون منطقيين. لا اكيد لا. يلا هدلة بدها تعطينا خبرتها مع الفولت ماكس.
5: بونجور شربول بونجور ميلينا كيفكن؟ اي والله يا شربول رحت على الفولت ماكس وطلبوا مني انه من بعد ما ضبطت السيارة وشفت الفرق وشفت قديش صارت سيارتي يعني كأني جايبتها جديد وهالقد مثل النحلة. فا ايه والله عملت لهم دعاية
0: صارت مثل النحلة
5: لانه هالقد عندي ثقة كان بالشغل اللي اشتغلوا لي. ميرسي يا شربل انك دليتنا عليهم عن جد. يعني انا بنصح كل العالم تروح شوف سيارتها لانه هي ثقافة تزبيط السيارة والاهتمام فيها مثل اي شيء تاني يكون عندنا ثقافة فيه ومنهتم فيه بالحياة. يلا نهاركم مبارك وتانك يو لك ولفولت ماكس.
0: شكرا لك هدلة. هدلة يمكن عم تسمعنا على الابليكيشن وما طفيتها هي وعم بتسجل. مرسي على شهادتك بفولت ماكس. بس كيف قلتي لنا ابو جري جورج حنا شبوبيه
1: طارت مثل النحلي بفستان الكحلي قالت لي
0: سياره هدله اذا بدكم تصير سيارتكم مثل النحل تطير مثل سياره هدله يلا روحوا عند فولت ماكس. فولت ماكس بينطفوا لكم الموتور عندهم طريقتهم السحريه العجيبه الغريبه المعترف فيها دوليا وهن رائدين هن اللي جابوا هالخدمة على لبنان. حسب قوة المحرك عندكم بتاخدوا وقت من 30 دقيقة ل 50 دقيقة ماكسيموم. أكيد سيارة هدلة الفراري أخذت شي 50 دقيقة يمكن ساعة ونص يخزل العين شو هالسيارة. يلا روحوا عند الفولت ماكس وما تسألوا عن الأسعار. مرة واحدة بالسنة بتعملوا بتمرقوا سيارتكم عند الفولت ماكس وهن بيقولوا لكم أوقات حسب سيارتكم حسب موتوركم يمكن شي 25,000 كيلومتر ما بتكلف كتير بيرتاح الموتور بيصير يحرق الكربون كتير منيح بيصير ببطل يلوث البيئة يعني أوتوماتيك ما بتصير سيارة تمشي أفضل هي ومرتاحة، يعني حكما خف مصروف البنزين. هاد اللي عم تقلي بعد ما تعرفت على جورج شخصيا. ايه روح اليوم، روح اليوم. قلت لا يا حبي دربك على دربي وزعلتي لقلبي بمشي بالمقلوب. اذا هالدعاية كلها على السوشيال ميديا وما تعرفت على ابو جريج. رقم الفولت ماكس انتو بتتصلوا فيهم تاخدوا موعد وبتحددوا وين بدكن، بفرع الدورة او طبرجة او بعبدة او زحلة او صيدا او طرابلس، وقريبا رح يفتحوا فرع عنا بميروبة. رقم الفولت ماكس هذا الكول سنتر وانتو بتحددوا وين بدكن الموعد. 7885-1177 7885-1177. برجع بكرر كل حدا ما بلحق ياخد رقم اي معلن بيمرق معنا، نحن حاطينكم رقم خاص لكم 03-777-9969. بس بليز بتبعتوا لنا فويس مش اتصال.
6: بونجور شربل، نحن عم طول نسمعك ونحن اول مره هلا نحن عم نحكيك، قلنا صيفتنا سلامك فنحن نقدر نحكيك. بونجور شربل نحن بنحبك كثير.
2: هاي اجمل روحه اللي كون اني لعن لك هاي.
0: وانا بدي اقول لكم هاي انطوني وكارل زهره، تحيه كبيره لكم.
6: بالمدرسة
0: بشغل شو عبدات. تحية كبيرة لكم. حبيبي مرتب وكيوت، انت ما بتعرف شو بحبك وحياتك.
2: جول سلبي الآن عطوني رايح على الدوش وبابا موصل له الماما وتموصل خيي.
0: ليه بقى مقصومين؟
2: بونجور انا بحبك كتير انت وميلينا وانا اسمي توني.
0: بشرفكم. هيدي النعمة الكبيرة انه هالولاد محبة الولاد الصغار قدامهم. انه شو صاير على توني يبعد فويس وميلينا انا بحبك ولا شايفها ولا بيعرفها الميلينا. لك في اهضم منكم انتو، في اهضم منكم. واو واو شو حلوة الغنية هي، أنا وصغير كنت حبها. لحظة وقفيها شوية مدينة عن جد عم تدعي.

هيدا لازم يسمعوها الشوفرية الموبيلاتات على الضوء الأخضر منمشي، على الأحمر منوقف. بس نقول شوفرية الموبيلاتات يعني أكيد ما منعنا التوترز، لأنه التوترز بيعملونهم دورة على القليلة بحطوا كاسكيت على راسهم. هلأ أكيد على كترتهم 10,000 درايفرز أكيد حدا منهم بخالف، بس على القليلة في رقم للشكاوى على ظهرهم. شو هالمطعم كنز ميروبة، واو. ليلى وين العشاء مالينا؟ بكنز ميروبة. شو هالقعدة الحلوة عن جد، يلي بعد ما جرب مطعم كنز ميروبة خسر كتير. مطعم أول شي على الطريق العام بنزلة ميروبة على اليمين، مواقف قد ما بدكن، منفوت لجوا، مدخله كتير مرتب، مدخل التراس لوحده على جنب، ومدخل الصالة كتير مرتب خرج عراس. والحلو بصالة مطعم كنز ميروبة بحسب المناسبة بيكبروا بيصغروا الصالة حتى ما يبين في كتير فراغ، بتساع ماكسيموم الصالة لل450 شخص قاعدين مرتاحين مش دقين ببعض الكراسي وما فيكم تحطوا الأرجيل، وبتبرم المدام مسيو زيح أرجيلتك يا اختي هن عاملين القعدة هيك، شو بعمل لك؟ روحي احكي مع مدير المطعم. بكنز ميروبة الطاولات كتير بعاد عن بعضهم، 450 شخص، والتراس غير شكل، تحتكن نهر ميروبة، بوشكن كفر دبيان، ومناظر ولا أجمل من هيك. ميزة لبنانية أصولها وأكل طيب ومشاوي وأرجيلة غير شكل، وأجمل قعدة على السانست.

مطعم كنز ميروبا خرج الأعراس حطت مالينا غنية للفيرست دانس. هيدي عم نسمعها بصوت شاب كتير مهضوم, شاب موسيقي تفدى عمره 23 سنة, قديم كتير بس هيك حبينا نسمعكم اياه. رالف دبغي

صبغي وكارول الحاج. هيك سمعنا مقطع صغير من هالغنية خارج الفيرست دانس. كارل دبغي صوت حلو كتير ومثل ما قلنا موسيقي, وهلا عم بحضر ألبوم جديد رح يطلقه قريبا بفتكر بأربعة جولاي بلاسيتي بجوني, بغني بالإنجليش. بس كنا عم نحكي عن مطعم كنز ميروبا كمان خارج الأعراس وكل المناسبات يلي عندكم, مش بس أعراس, خطبة, عيد ميلاد, بروبوزل.

وأول أربانات، لأنه بالمنطقة فوق بالصيفية بيعملوا الأول أربانات. كمان خرج العمادات كل سبت على العشاء بالسهرة، والأحد على الغداء عم بيكون عندهم برنامج فني. وهالسبت بده يولع توني حتشيتي، الفنان توني حتشيتي. فيكن تطلبوا على كارت، وفيكن تلتزموا تاخدوا المنيو اللي عندهم. ميزة لبنانية غير شكل على أصولها، وأكلهم كتير طيب والمشاوي طازة. صدقوني الخضرة، هني أصحاب مطعم كنز عندهم أراضي زراعية ببسكنتا، الخضرة كلها طازة بيجيبوها من بسكنتا على ميروبا. جربوه مرة لمطعم كنز ميروبا، ورح بتعيدوا التجربة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، ورح تقضوا كل الصيفية عندهم. وما تنسوا انه عاملين حسم 15%، يعني بس تحجزوا بمطعم كنز لهالسبت او الاحد قولوا لهم انتم من مستمعي اغاني اغاني لحتى تستفيدوا من حسم 15% على الفاتوره. رقم مطعم كنز للحجز 81 569 509، 81 569 509. في حدا أول شي بدي حيي كل يلي بفواء لوميير. هالجمعة في سهرة كتير حلوة لفواء لوميير بمطعم كنز بميروبا، فإذن هالجمعة إذا حدا قادر يطلع هيدي الجمعة انتبهوا، ما فيكن تزعبروا وتحكون على مطعم كنز وتقولوا لهم بدنا نطلع الأحد أو السبت أو غير أسبوع. يلي عنده استعداد بعد شوي منفتح السنترال من عند مالينا، يلي قادر يطلع يسهر هيدي الجمعة بمطعم كنز رح نقدم دعوة لشخصين للعشاء مع سهرة كتير مهضومة ليلة هالجمعة. فإذن إذا حدا قادر ليلة الجمعة يطلع يسهر بمطعم كنز بميروبا رح نقدم دعوة لشخصين، اتصلوا فينا على 01 322 ألف.

0: فأذن المتصل أو المتصلة لسهرة هالجمعة بليز، ليلة الجمعة كتير واضحين. معنا اتصال ميلينا. ألو
1: بونجور.
0: بونجور،
1: كيفك؟
0: كتر خير الله. مين معي؟
1: معك كريستيان أبو عبسة.
0: يلا لا اكتب اسمك، بطل اكتب القلم. كريستيان أبو عبسة.
1: صح.
0: أوكي، وين ساكن؟ بعيد عن ميروبا؟
1: لا قريب، مش قريب كتير، بس بصليم.
0: بصليم. عندك استعداد تسهر هالجمعة ليلة الجمعة؟ ورح بدوق أطيب لقمة وأجواءهم كثير حلوة بمطعم كنز ميروبا.
1: أوكي
0: أوكي، كريستيان اسمك صار موجود عندهم، بس تسكر رح أقول لرقم التليفون، فيك خلال النهار تأكد حجزك على رقم أوكي. التليفون يلي رح أقوله.
1: مرسي مرسي لك.
0: ألف مبروك كريستيان. مبروك مبروك فأزن كريستيان. كريستيان ربح دعوة لشخصين ليسهر بمطعم كنز ميروبا هالجمعة، سهرة كتير حلوة. كريستيان بدك تتصل بمطعم كنز وتأكد حجزك على 81-569-509 81-569-509. ما تنسوا على 7:30 تماما بتلاقيكم ميراي مع برنامج من قلب بيروت. ميراي مزرعاني.

0: يسعد لي صباحكم شربول ومالينا صباحكم الحلو. مرسي مرسي جوسي، تحية كبيرة لك. مهضومين، حدا عم يسأل بده سيارة كيا وريو بيكانتو ايتان. ايه في معارض قد ما بدكم، روحوا عند شدياء، شدياء بي او سي سي. ليك عدين لي كل شي في انواع سيارات. ما رح كمل اكيد العد على الهواء، بحدود $5,000. في معارض قد ما بدكم.
1: شربلو مالينا بتقول هابي بيرثدي لفطيرتنا سيرينا
2: اللي منحبها كتير، وهاي لياسمين.
0: نحن كمان بنقول لها هابي بيرثدي لسيرينا. مش معقول شو عم بيصير بمدينة صور، يا حرام. الليل بس بحي بالمساكن وبالباص بصور 11 شهيد و44 جريح.

0: عدد الشهداء صاروا من 2 أدار الماضي لامبارح 3666 شهيد بلبنان.
1: بونجور شادبر، أنا كمان اسمي شادبر، أنا خلصت الإيكول فاليوم رايح أقضي نهار مع جدي.
0: أي أحلى شيء، سلم لنا على جده. بموضوع المونديال ما بعرف يعني صراحة، أنا بحسب الشركة يلي بتنقل حصريا يلي عندها الحق الحصري ببث وإعادة بث مباريات كأس العالم، بتقول ما في شيء تعاون مع تلفزيون لبنان صراحة. وخلونا نفكر منطقيا، معقولة تلفزيون لبنان يبث المباريات مجانا وغير ناس دافعة؟ في شيء منطق بالحكي. فبيكفي وعود وضحك على الناس. ما بعرف، كنت عم نائب أديب عبد المسيح لأنه بيهمه أهله بالشمال، عم بقول أنه مبارح اتصل بوزير الإعلام دكتور بول مرقص وسأله، قال له شو قصة المونديال ووعدت الناس أنه رح تنقلها على تلفزيون لبنان مجانا أو على القليلة من دون أعباء مالية تكون كتير باهظة للناس. قال له انتبهوا، بعد المونديال بيخلصوا المباحثات والاتصالات. قال له كل شيء تمام، المساعي ماشية، الاتصالات عم بتصير. وقال له للنائب عبد المسيح وزير الإعلام، قال له أبلغني فخامة رئيس الجمهورية انه هو شخصيا عم بيتابع هالملف لانه بيعني شخصيا، لحتى يلاقي حل عادل بيخلي كل اللبنانيين يتابعوا المباريات، لانه المونديال بيجسد فسحة امل وفرح بتجمع اللبنانيين بهالظروف الصعبة. يلا رح ننطر فخامة الرئيس. يكون إنجاز المونديال بهالعهد مثل إعادة تعيين أيمن عبد الغفور من الحبس إلى مدقق مالي، حدا بيكون عليه موقوف بيتهم سرقات بملايين الدولارات بيتعين بهيئة إدارة السير مدقق مالي. هيدي وين بتصير إلا بلبنان؟ هيدي بصمة عار، وصمة عار يا فخامة الرئيس بعهدك. أنا أيمن عبد الغفور صديقنا، هلا بيزعل مني، قبل امبارح كان عم يحكيني عندك قلب يخسر، بس حدا إنسان كان بالحبس واعترف إنه قديش سرق مصاري. أنا اتصلت، ما بخفي عليكم، اتصل يعني حكيت أنا وأيمن عبد الغفور ساعة قبل امبارح. قلبي على اليمين، قال لي شربل صدقني إنه أنا بدقق، بس ما في شيء بيصير، ما في شيء بيصير صرف إلا بتوقيع سعادة المحافظ القاضي مروان عبود محافظ مدينة بيروت. يعني طمنوا، طمني قلبي على اليمين، كل ما انت على يمين. لا لا، كله بمال والنافع بيجوني بمال تاني، مش معقول. أنا بدي حيي الرائد نديم الهاشم رئيس هيئة إدارة السير بيجوني بالتكليف، تحية لك كوماندان، لكل كل العناصر اللي معك، حتى الشباب المدنيين يلي بيكشف على السيارات، شو اسمه طوني عيد، تحية كبيرة لك. مش معقول شو هالتنظيم بيجوني. تحية كبيرة لألكن، وبدي كويني كمان ما بتشكو من شيء، كل ضباط قوى الأمن الداخلي.
2: بونجور شربل، كيفك منيح؟ بتمنى لك نهار حلو، يلا شي توميكس طالعين اذا الله راد على فيترون بلش الصيفية، ان شاء الله تكون صيفية منيحة السنة، وبتمنى لكم نهار حلو. رانيا صغيب،
0: رانيا صغيب ميلي، بس بدك بس تشوف البيت عنا مضوء اذا بالليل، اذا بنهارات دق على الانترفون. نحن ركوة الكافي دو برازيل ما بتشيلها ميلينا على الغاز، عطول محطوطة، عطول المي عم تغلي، كل ما وصل حدا لعنا بس بتلقم. يلا ناطرينك عشي زيارة كافي دو برازيل بسندي عنا.
3: صباح وشربل، كيفك؟ بخصوص المونديال، كل مونديال نفس الخبرية مع تلفزيون لبنان،
0: مزبوط.
3: لأنه في عالم دافع، أول دور المجموعات، أول مباريات دور المجموعات، لكن خلص يعني ما بينقلهم تلفزيون لبنان، بس يتأهلوا فريقين من كل مجموعة ببلشوا هونيك تقريبا، أو راوند 16 ببلشوا بيرجعوا تلفزيون لبنان ببسوا كرمال ما يكونوا اشتركوا.
0: أكيد أكيد يا توني، ما في شيء منطقي، في شيء منطقي. أول شيء اسمح لي وجه تحية، ذكرتني، وجه تحية لمدام لينا هبر بشركة كيبل فيجن، شركة رايت اند رايت يلي هن سيستر كومباني لكيبل فيجن، هن الوكلاء الحصريين وهن اللي عندهم الحق الحصري مثل ما قلنا ببث وإعادة بث مباريات كأس العالم، يلي دافعين ملايين الدولارات لحتى يقدروا ياخدوا بشكل حصري مباريات كأس العالم يلي بتنطلق بكرة. أنا بدي لك مدام جا مدام هبر، مدام لينا، تحية كبيرة لك، شكرا لك. بارح حكيتني وقالت لي شربول بعت لنا عنوان بيتك، بده يطلع فريق يطلع يركب لك ريسيفر لحتى تكونوا عم تحضروا أنت وميلينا مباريات كأس العالم بهيك ومرتاحين، أنتوا عم تقرقشوا بيك رولز. ميلينا البوب كورن بتشيليه من قاموس حياتك وسهراتنا. طلبت 6 صناديق بيك رولز مشكلين لمباريات المونديال، وطلبت 3 صناديق سكاي فول، أطيب مشروب طاقة. نحن إذا حدا بحب يجي لعنا نحن عاملين $5 دخول. يلا قبل ما نتوقف عنا بريك سريع، بس بدي أذكر كل المستمعين إذا حابين تقضوا وقت حلو بعناية تاخدوا شاليه، وبرجع بقلكن ما عم نحكي عن مشروع فيه بهورة وفخفخة، ومشروع متواضع كتير حلو بتحسوا حالكم موجودين ببيتكم. مشروع اسمه جوار الدير، دغري بوج دير عناية، بعد الدير يعني بتقطعوا ضريح مرشربل، يعني بعيد بالسيارة دقيقتين عن ضريح مرشربل. انتوا اخدين شاليه هونيك وسهرانين دغري بيبقى ضو الدير بوجكم. إذا بدكم تتمشوا بالليل تزوروا ضريح مرشربل 10 دقايق مشي. شاليات مهضومة، طبيعة حلوة كتير، يعني طبيعة عناية مين ما بحبها، بتعيشوا ويك اند هدوء وسلام. حتى كل الأشخاص يلي حابين يعملوا بيكنيك بعناية حد الدير بيعطوكن بدون ما تاخدوا شاليه، بيعطوكن طاولات وكراسي ومنائل. المشروع اسمه جوار الدير بعناية. إذا بتكون تحجوا 03-141-104، شو حلو تطلعوا تناموا بعناية وتزوروا بالليل ضريح مرشربل. 03-141-104 اسم المشروع جوار الدير.
4: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.

صارت 7:24 دقيقة، يعني بعد 4 دقايق بتلاقيكم ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت. ميراي ما تنسي، سمعتينا انتو على الطريق، قلت لك بس توصلي قليلي شو بدك تخبرني، من مين تلقيت اتصال امبارح؟

0: بهالدقيقتين بدنا نسمع قد ما فينا فويسات، ما بدنا حدا يزعل منا، بالاخص تلاميذ المدارس لانه عم بيودعوا هلا. بس مثل ما برجع بوصيكم، لو فرصتوا المدارس مره واحده بالاسبوع لازم توعوا وتسمعونا، ما تخلونا نشتاقكم كثير.
1: انا مامي سعدي. كيفك؟ انا كثير حبك.
0: وانا كثير حبك وحبك.
1: اشعر بلوميلينا، انت احلى عالم. كل يوم نسمعكم. وانا الايا.
0: إلايا عم بتقول ملينا إنه نحن أحلى عالم وكل يوم تسمعنا. هيدي إلايا قد ما بتاكل كعك لبناني صارت فتحة وذكية مثل بيا. بس تزعل منا أمها إلايا، بيا اللي عنده أبو الجيك اللي عنده كعكتنا اللبنانية بوجه مجمع فؤاد شاب بيجوني.
2: هاي شربل، أنا كتير بحبك، ولو خلصت المدرسة رح ضلني وصل خيي على الشغل وضلني أطلع مع ماما واسمعك وأبعت لك فويسات.
0: أوكي ميرسي، طمنتينا. يلا وقبل ما نختم، مين عمل داونلود للأبليكيشن اللي خبرناكم عنها؟ قلنا يومين بس عم نحكي عنها، سيرفي فايند، ضروري تعملوا لها. أنا امبارح عملت لها داونلود، مش معقول شو مهمة هالأبليكيشن. ابتداء من التنين رح ببلش الربح.
1: موجود شربيل، أنا بحبك كتير.
0: وأنا بحبك كتير. إذا ما عملتوا داونلود لسيرفي فايند، سيرفي فايند هالأبليكيشن اللي كتير مهمة، ما فيكم تشاركوا مع ميراي بالربح ابتداء من الأسبوع اللي جاي. أبليكيشن كتير مهمة، فإذا اسمها سيرفي فايند فيكم تنزلوها تعملوا لها داونلود من الأب ستور أو البلاي ستور. بتفتشوا على، هي أبليكيشن خدمات بقلبها، بتقدروا تفتشوا على أي خدمة بدكم إياها. لأنه أنا وقت اللي نزلتها امبارح قالوا لي أنت وين، يعني حدد لنا اللوكيشن تبعك، حطيت ميروبا. هلا بس فوت مثلا بدي نبش على حكيم أو حيلا شيء، بيبينوا عندي بالابليكيشن من الاقرب للابعد، لانه انا ديجا منزل اللوكيشن تبعي. سيرفي فايند بتضم حوالي 346 نوع خدمات موزعين على 22 فئه. بتفوتوا فئه الصيدليات، فئه المستشفيات، فئه السوبر ماركت، فئه الاساتذه، يعني فيها كثير كثير كثير كثير فئات. شو ما بدكم، مهندسين، صالونات تجميل، نوادي رياضية، كثير كثير كثير خدمات كثير. شو ما بتعوزوا بتصيروا تفوتوا على الابليكيشن دغري، بتاخدوا رقم التليفون وبتتصلوا فيهم من الابليكيشن. في عندهم أكثر، صار من 2000 صاحب خدمة مشتركين معهم وموجودين بمختلف المناطق اللبنانية. ولكل حدا عم يسمعنا إذا بده يشترك هو عنده خدمة أو هو يعني موظف او عنده مؤسسه صغيره او كبيره، ما تعتلها، فيكم تفوتوا بهيدي الابلكيشن. بتكلفكم بس $10 بالسنه كلها، $10 بالسنه كلها. وحتى كل اللي عم تسمعونا، اذا انتم ما عندكم مؤسسات فيكم تعملوا شير للابلكيشن من السيتنجز لشخص عنده خدمه، واذا اشترك فيها بصير اوتوماتيكمون بيطلع لكم 30% من رسم الاشتراك، وبتنزل عندكم بالوالت مباشرة، وبتقدروا تسحبوها وقت اللي بدكم كاش. لأي تفاصيل لهالأبليكيشن اللي كتير مهمة، أول شيء لازم تعملوا لها داونلود قبل التنين لحتى ما يفوتكم الربح. والفاوتشرز أقل شيء $50 وطلوع. هيدا رقم التليفون 70 10 77 06، فإذا 70 10 77 06. رح عيدوا لتالت مرة 70 10 77 06، وفيكم تستبدلوا إذا بدكم 70 ب 71، نفس الرقم بس 70 أو 71 الكود، والرقم هو ذاته. من الساعة 6 ولغاية هلأ رفقناكم بأول ساعة ونص من بثنا المباشر الصباحي. هلأ رح بتكملوا مع ميراي ومع برنامج من قلب بيروت. كتير عم تسألوني بليز، عم تقولولي على رقم الإذاعة ابعت لكم اسم الابليكيشن، بليز اسمها سيرفي فايند. ابعتولي على 03-777-9699. فإذا ابعتولي على 03 أنا برد عليكم 777-9699. ميرسي لكل المستمعين الأوفياء المهضومين الحلوين بتجننوا. أنا بلاقيكم بعد شوي مع ميراي على الساعة 8 مع أخبار جديدة، وبيرجع على الساعة 9 وبيصارت 6 بكرة إن الله راضي، ابتداء من 6 الصبح قبل الكلمة. لينا يعطيك العافية، بلينا بقي معكم ومع ميراي للعشرة. باي باي.
3: كنتوا مع صارت ستة، إعداد وتقديم شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: ثمانية أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
1: بس تطلع الشمس والضو هيك بتحس انه بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: صباح الخير ميراي، يا عمي نحن بالغربة نشتاق لصوتك، يعني اول شيء نرجع نعمله نحط اغاني ونسمع صوتك.
3: انا بسمعكم كل يوم لاخر النهار.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميراي انت مش عارف جربة تطلعي، انت اصلا فوق.
1: اكيد مستمعينا نحن فريق واحد، انا وشربل وميلي.
5: يعني مين هالواثق من حاله يحط حاله بخانة ميراي مزرعاني؟
1: شفتوا شو حلو هيدا الشغل اللي ما فيه غيرة وما فيه واحد بده يطلع فوق التاني.
6: لبنان كله بيسمعكم.
7: بسمعي تعال طول مبسوطة بحديثك.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

صباح الخير. بونجور لكل المستمعين. كيفكن اليوم؟ معقولة اليوم الأربعاء 10 حزيران؟ يعني أول 10 أيام من الشهر طاروا طيران. من شوي كنا عم نقول أهلا بحزيران. يا ويلي شو عملنا بهال10 أيام؟ شو ضحكنا؟ شو زعلنا؟ تحية لشربل، تحية لميلينا، بونجور. يلا لقاء ممتع إن شاء الله، بلش هلا ولغيت الساعة 10.

بتعرفوا انه عم بقول هلا انه مرق اول 10 ايام من شهر حزيران هيك مرقوا، بس الغريب انه الوقت ما بيمشي بنفس السرعه لكل الناس. يعني نهار الشغل طويل، الاجتماع طويل، العجقه طويله. يعني الحياة ما بتنقاس بعدد الأيام اللي بتمرق علينا، بتنقاس بالأشياء اللي عشناها خلالها.

رب يحمل معه النهار الفرح التفاؤل للأمل لكل الناس. ما بعرف منين بتكون تلاقوهون، بس فيكم تفتشوا عليهم صدقوني بتلاقوهم بمطرح يمكن انتم مش عارفين انه بهي هالمطرح في شوية أمل وشوية تفاؤل.

0: شفتوا مثل هلا يعني كيف مرق الوقت. صار وقت البريك وبعد شوي الابراج. قبل بدي دلكن على بي ريفون، اكيد فتح بي ريفون بيستقبلكم كل يوم من 12 الظهر لاخر الليل، قعدة حلوة كتير واكلات منوعة لبنانية وعالمية. اكيد بي ريفون دغري على بولفار ريفون، ريستو كافي بحلة جديدة واجواء صيفية بتشبه لبنان. كنت حجزوا رح أعطيكم رقمهم 71-500-554. كمان فيكم تحضروا المونديال بريفون أو بالباكس كافي بجديدة المتن حد قصر العدل. رقمهم 71-500-554.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي، طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: توقعات الفلك والأبراج.
0: مع برج الحمل، اليوم فيك تحس بطاقة عالية من الصباح، بس المهم ما تخليها تتحول لعصبية. أكيد في شغلات ممكن تستفزك بسرعة خصوصا بالشغل أو على الطريق. برج الثور، نهارك هيدي نسبيا بس في شوية ضغط مالي أو تفكير بالمصروف. ما في داعي للقلق، بس نقول مصروف بس بدك تنظيم. جوزاء، نهار سريع ومليان حركة وكلام واتصالات، يمكن تحس انك عم تركض من فكرة لفكرة ومن مطرح لمطرح. درجة السرطان اليوم حساس شوي وممكن تتأثر بكلام او تصرف بسيط. ما تكبر الامور براسك، في فرصة لراحة نفسية اذا بعدت شوي عن الضجيج والعالم. الأسد، في فرصة حلوة بس بدها شوية صبر، بدك تروق شوي، بدنا نروق يعني. فيك اليوم تكون بواجهة الأحداث وفيك تجذب الانتباه بسهولة. برج العذراء، تفكيرك اليوم دقيق وعم بتحاول ترتب كل التفاصيل حواليك، بس انتبه ما تغرق بالتفكير الزايد. زين، ما رح تقدر انه ترضي الكل، خليك على راحتك. في فرصة لقاء او نقاش مهم بغير نظرتك لشي معين. برج العقرب، في عمق بالمشاعر اليوم وممكن تفكر باشياء قديمة او قرارات حساسة. هلا في عندك خطوة بدها جرأة بس النتائج ممكن تكون قوية. القوس، ولك شو بهيك على طول مستعجل، طول بالك، انتبه من الاستعجال لأنه أوقات بتكون النتائج مش مزبوطة، بس لازم تخلي قراراتك مدروسة وعندك طاقة إيجابية ولقاء ممكن يفرح قلبك. جدي، شوية ضغط بالشغل أو مسؤوليات عم تكبر بس أنت قدها. المهم ما تحمل حالك فوق طاقتك، في فرصة لترتيب شغل أو خطوة مالية مهمة. قالوا أفكارك اليوم مميزة وفيك تلاقي حلول غير تقليدية، بس انتبه انتبه من الفوضى أو التشتت. برجر الحوت بدك تحاول إنه تضل على أرض الواقع، في دعم من شخص قريب منك أو رسالة بتفرحك، وفي رومانسية أو رجعة لمشاعر قديمة ممكن تطلع من جديد.

0: عليكم مواليد عشا حزيرة، إن شاء الله يا رب بالصحة والعافية. وبدنا نعيد ونقول هابي بيرثدي فيلما كرم من شربل ودانيال وكارلي وكيلين كرم.
1: صفات مولود اليوم

باختصار مولود عشر حزيران شخص في عالمين جواته، وأحيانا بتصير محتار هو شو بده اليوم. هيدا الشخص عنده ذكاء سريع وبديهة حاضرة، بتلاقيه دايما عنده رد جاهز، فكرة جاهزة ونكتة جاهزة كمان. ما بيحب الروتين، اجتماعي، بيعرف يحكي مع الكل، عاطفيا مش سهل ينفهم بسرعة، في جانب رومانسي وحنون بس ما بيظهروا بسهولة. أكتر شي بيميزه أنه فضولي، ذكي، خفيف، اجتماعي وسريع البديهة.

يلا لحظة، عم برتب أفكاري، عم جمع أفكاري. لأنه بدي أحكي عن شيء أنا بحبه وشيء حلو كتير، مشان هيك. أكيد عرفتوا عن شو بدي أحكي، عن غليموري كوزمتكس. البراند التليانية اللي موجودة بلبنان وصارت بالإمارات وبالسعودية، ما بقدر لكم قديش هالبرودكت بيعقدوا حلوين وبيجننوا، وبتصيروا متعلقين فيهم. يعني بتصيروا إذا شي نهار ما عملتوا الروتين الصباحي والمسائي بتزعلوا من حالكم، لأنه بتحسوا دغري بالفرق أنه أنتم عم بتحطوا كريماتكم والبرودكت اللي عندكم ياهن من غليموري عن جد مختلف. غليموري كوزمتكس أول ما بتجربوا منتجاته رح تحسوا بالفرق وبالكواليتي المميزة مقارنة بالسعر. لأنه غليموري بدأ أنه كل الناس تستفيد من هالبراند التليانية، طبعاً لتلاقي الفرق من أول استعمال. أكيد عندهم مجموعة متكاملة للعناية اليومية بطريقة سهلة وسريعة. واليوم بدي أخبركم أكيد عن القام الصيفية، ما تنسوا مبارح خبرتكم عنهم، كتير قام حلوة بتجنن، بترفقكم كل الصيفية وبتحميكم من الشمس والهواء والرطوبة. أسعارهم جدا مدروسة، بدي اياكم تفوتوا هلا على انستا، اكيد بتلاقوا الجيف اواي. وشو بدي خبركم عن الجوائز والهدايا والديسكاونت الكبير اللي عاملينه اليوم بغليموري. عجلوا فوتوا على انستا، حطوا غليموري اندرسكور كوزمتكس، ودغري دغري بيطلع لكم الجيف اواي، ورح تختاروا طبعا اجمل برودكت من عندهم، ولكن رح يطلع لكم كادويات ورح يطلع لكم كتير اشياء. هلا فيكن كمان تطلبوا عبر واتساب 71 20 80 74. إذن على انستا غليموري اندرسكور كوزمتكس، وواتساب 71 20 80 74.

يعني اللي عنده قصة حب وغرام وعشق وما بعرف واشتياق بيزعل كثير بهالغنية مالينا. يا يا يا شو حلوة هالغنية.

0: فين
1: انا نعسان اليوم. انتوا نعسانين شي؟ يلا وعونا انتوا شو. كل مره بدي وعيكم، كل مره بدي صبحكم، كل مره بدي احكي انا. احكوا انتوا لشوف. هيتوا فرجوني النشاط، فرجوني المود الحلو، فرجوني البوزيتيف فايبز اللي عندكم اياها الصبح. مش انتوا تكونوا نعسانين وتاخدوا مني طاقه. شو هيدا؟ هيك كل مره رحمة بقلوب الناس. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. أنا عم دور الاي سي لأنه مش معقول شو شوب. هلأ بطفي شربة بس تفوت. لك شو بيه هيدا؟ علي علي نشوف الفويس.
2: صباح الخير مدام.
1: أهلين.
2: أنا بسمعك من زمان.
1: أوكي.
2: كنت بإذاعات غير الإذاعة.
1: نعم.
2: وأنا كتير بحبك وبحترمك وكتير مهضومة.
1: ولك مرسي ولك مرسي كلك زوق يا عمي شاهد. إن شاء الله طافي قبل الضوء.

0: مثل ما قال شربي لعبكرة، قال شغلة كتير مهمة وأساسية. هو قال عن الأولاد اللي بيبعتوا فوجسات، بس أنا بدي أجملها، يعني أنه والله أنه الناس تبعت فويس، يعني ما بعرف أنه في ناس ما إلها جلادة الصبح تحكي، وفي ناس ما عندها القوة يمكن أنه تحكي مع حدا أو تعطي رأيها، أو انه مش معقول. بدنا كثير نشكركم لانه بتعقدوا، يعني كلكم كلكم دون استثناء.
1: تعرفوا شو؟
0: شو؟
1: انزلوا بتتركوا هالميكرو من يدكم، بتعملوا 10 بوش اب، بترجعوا بتعملوا شي 10 معدة، اوكي؟
0: اوكي.
1: سكوات شي 20،
0: اوكي.
1: حمام مي مسقعة وبتركوا.
0: ايه.
1: على الشغل، يلا.
0: يلا.
1: سلوم
0: برافو. برافو سلوم. هول كلهم بدنا نعملهم الصباح. انت عم تقول للمستمعين، ما عم تقلي إلي، ما هيك؟ أكيد مش إلي هول. هلا أكيد السبور بيجنن، وأنا حبيبي ما تقلي، لأنه أنا اليوم طلعت على التاسع مشي، يعني طلعت 9 طوابق، ما تقلي إلي، أنا عملت السبور تبعي خلص.
2: الفحتفال يوم ما حتتقلي، يلا هات ايديك ونسى الدنيا بحبها.
0: والله وصلت على التاسع مش حاسة، قلت أنا هيت نكفي على 11، بلكي في جيسيكا، في جيهات، في كلود، في حدا فوق.

0: عندي الطاقة والصباح والحياة الصبح. أنت معنا إنه نروح على الشغل ونحن متفائلين إنه رح نسمع الصوت الحلو. أنت وشرب الأميلينا بتعنوا لنا كتير بالنسبة للمغتربين. يسعد صباحكم
1: حبيبتي. الله يخليك. عم تحكينا من الدنمارك. يا هلا فيكي وأهلا وسهلا فيكي. يلا يا أنتوانيت.
2: صباح وميرو.
1: هاي
2: يعطيك ألف عافية. لايك حبيبي. مش أنت بس بقلك جلد تحكي. نحن كمان. يلا يكون نهارك مبارك. ولازم نشرب فنجان قهوة. دوم برازيل ضروري.
1: يلا برافو. ضروري ضروري برافو. كافي دوم برازيل لازم على طول تشرب وتتصحصحو.
3: يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا عيني يا ليلي.
1: مالينا الله هيك جايبها من عنده نزلها وحطها هون لاخراج الفتره بالقليله بتوعينا بس نكون نحسين.

0: يلو بتعرفون يلو اللي بيقول هيدا الكلام انه لو رجع بي الزمان الف مرة بعمل نفس الشيء. نيل قلبه ما هقولي هالزلمة ما غلط بحياته، ما ندم بحياته، ما اخد قرار ما كان لازم ياخده، او ما اخدوا للقرار اساسا وندم عليه. هونيك بقى يا ويلي يا ويلي، انا شوفي اشياء بحياتي ندمت اني ما اخدتها، يعني قرارات او فرص ما اخدتها، بس بالمقابل ربحت شيء كتير كبير بحياتي، اني عملت عائلة وتجوزت وجبت أولاد. يعني كان يمكن ما أخذت هالقرارات لأنه كان عندي عائلة وما بقدر سافر وأترك بيتي وعائلتي. بتصور أنه هاي ما رح أندم عليها أبداً، بس يمكن وقت كبروا الولادة وطبعاً عم يتعلموا هيك يمكن كان فيني، بس اخترت أنه لا ضل معهم تيتجوزوا من غير شر، وتجوزوا وجيبوا بطرس ورمزي. مستمعينا أكيد أعلاناتنا كتير حلوة وبتجنن، وطبعاً مندلكن على مطارح بيهتموا فيكم كتير مثل جولوري وهيبي بساح جوني، بس تفوتوا لعندهم يعني بيعملوا دبكة وسهرة وفرحة كتير حقيقة، بس تقولوا لهم أنتوا أنكم من مستمعي أغاني أغاني. لكل مناسباتكم ذهب إيطالي بأسعار مميزة وكمان ذهب محلي، وبيشتروا منكم الذهب المستعمل. تشكيلة كبيرة من الهدية بتكون للنيوبور للأول إرباني ومجموعة كبيرة من المحابس. وهلأ عاملين أوفر صليب مع سنسلي $15. معقولة؟ إيه معقولة، بس وهي بجولوري هاي بتصير. لحقوا حالكم اتصلوا بمجوهرات وهيبي على 03-87-02-88. صدق بإيه والله يلوني كامل السنة ألفي مرة لعمل نفس. طبعا بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للسبعة المساء. فيكن تتواصلوا معهم بالواتساب وهيبي جولوري بيساح جوني 03-87-02-88.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: مشكل طعمة اسمها طعمة، ومشكل سعر رخيص يعني جودة. بس إذا بدك 2 سوا ما لك غير كرانشيز. دجاج صدر صافي 100%، برجرز ورابس كلهم مكونات بريميوم وموردين ايزو سيرتيفايد، يعني جودة مضمونة. وما ننسى كرانشيز صار أقرب لك مع 11 فرع بكل لبنان. جوعان محتار؟ الحل هين، اتصل على 16-22. كرانشيز الطعم بتحكي عن حالك.
3: صارت ستي،
4: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
5: أحلى صباح لإلكن.
6: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل الأقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة.
7: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: ليه ساعة بدها يكون في هيك مثل شو، في تفاعل مع المستمعين، يعرفوا شو عم بيصير.
9: ما في مقوعة مشغول بالي شو بدكم تحكوا، شو الأخبار، شو في اليوم.
4: الوعي بكير بدها أربابها. وانتو ابطال،
10: طول ما قلنا احنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
4: عم نوعى بكير بس ما عم ننام بكير.
11: يمكن انا فتحت معكم الاذاعة فقمت ودورت اغاني اغاني،
12: شفتوا عمسرق بيته.
13: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على اغاني.

0: الليل صار معنا مباشرة على هواء أكيد بأول إطلالة له بمن قلب بيروت لا يعطينا آخر الأخبار. الله ينجينا.
1: لا ميرا، أول شيء صباح النور. رح نجرب نخفف قد ما فينا، نخفف على المستمعين.
0: كيفك شربل؟
1: لحتى يكملوا نهارهم بطريقة حلوة. أنا كثير منيح، أنت منيحة؟
0: ماشي حالي الحمد لله بوجود المستمعين. خي في احلى منا الرفقه والاصحاب.
1: ابدا، بس بدي اعزبك، بدي اطفي الاي سي لانه ضارب على نص رقبتي.
0: يلا ها،
1: لانه ثواني وبيروح صوتي.
0: اوكي.
1: ميرسي ميري.
0: يا هلا فيك.
1: اول شيء خلينا نذكر ان اليوم بلشنا 25 حزيران، اليوم 10 حزيران، 25 سنه على اعلان قداسه الرفقه، هالقديسه العظيمه اللي هي شفيعه الالم. بدنا نطلب شفاعتها بهالنهار وتحمي كل المستمعين اللي عم يسمعونا.
0: أيوة
1: اكيد
0: والله.
1: في احتفالات كثيرة. انا بدعي المستمعين اللي قادرين بعد دوامهم يطلعوا يزوروا ضريحه بدير مار يوسف جربتها بقضاء البترون، او يطلعوا على حملاية مطرح ما عاشت. في كثير مناطق، حتى في عنا دعوه من رعيه القديسه رفقه بسهيله الليله على الساعه 6 المساء، عاملين قداس بهالمناسبه بحملاية. كان في احتفالات امبارح واليوم كمان مكملين بهيدي المناسبه، وبمطرح ما موجود ضريحة بدير مار يوسف جربتا. كانت رئيس العامة أعلنت عن سنة كاملة من الاحتفالات بهالمناسبة تحت شعار نهج قداسة. النشاطات رح بتصير مش بس بدير مار يوسف جربتا، كمان رح تتوزع على دير مار سمعان بأيتو بقضاء صغرتا مطرح ما عاشت 26 سنة ونص القديسة رفقة بهذا الدير الحلو كثير، وكمان بضيعتها الأساسية بحملية. شفاعتها تكون معنا وتحمي كل المستمعين.
0: يا رب تحمي كل الناس،
1: خصوصا بتعرفي أنا بعرف كثير ناس. مرسي. وأنت ميراي وعائلتك
0: تحمي مالينا.
1: بعرف كثير ناس أنه هيك اللي عندهم مشاكل بعيونهم بيندروا للقديسة رفقة، لأنه هي
0: شو تعذب.
1: هي طلبت يعني أبعت عينها على إيد الحكيم، وقت قدامها بالأرض وقالت له سلم دايتك، لأن هي طالبة كانت بدها تشارك المسيح بيه.
0: قد إيه الواحد يتحمل الألم يا شربل؟
1: في يعني مثل قديسة ريتا، قديسة فيرونيكا، فيرونيكا جوليانيك كتار هن يعني بيطلبوا أنه 1% يشاركوا السيد المسيح بألامه. بادري بيو كمان هالقديس العظيم يلي عن جد محمس كتير ومش مصدق يجي تشرين الأول لحتى نروح نزور ضريحه. بادري بيو بتشوفيه بعده مثل ما هو.

0: جديد و44 جريح. امبارح صار في اعتداد كثير هلا راح عدوان على حي المساكن، خصوصا المساكن الشعبيه بسور. لوحده حي المساكن 8 شهداء و35 جريح، هذا دليل انه الناس بعده موجودين بالمدينه. كمان بالباص غاره وحده 3 شهداء و9 جرحى. لفتنا كاتب شغلي على السوشيال ميديا، سيدنا جورج اسكندر، سيدة المطران جورج اسكندر، كتب على السوشيال ميديا: بهالايام الصعبه اللي عم تمرق على الجنوب الحبيب، منأكد انه نحن باقيين بمدينه صور بين اهلنا وبين شعبنا، ما قبل اللي فل سيدنا. وقال: وجودنا بين الناس منه خيار ظرفي، هو جزء من رسالتنا وواجبنا الوطني والانساني والروحي. حتى ميراي، يعني الانذار الاسرائيلي امبارح غير مسبوق ولمدينه صور، وتحذيرات من انتقال الحرب لمرحله خلص اجلاء المدن والمناطق بشكل كامل. يعني ما كنا نتوقع انه يطلبوا اخلاء نقطع الكهرباء. نتسير نحن بيك المستمعين يلي عم يسمعونا اونلاين بكل انحاء العالم، هلا الحصة لكم. سمعونا اصواتكم على 0096171989. بنعتذر غبنا عن مستمعينا يلي عم يسمعونا.
1: يلا كم ثانيه بيمشي الحال، كم ثانية ماشي.
0: تحية لكل عم يسمعونا وين ما كان. هلا رجعونا المستمعين، بنعتذر. حتى ميراي اللي كنت عم بحكي عن الانذار، يعني مين كان بيتوقع انه انذار لاخلاء مدينة صور بالكامل؟ يعني في ناس مسلمين، يعني ما بدي احكي مسيحيا واسلاميا، بس في الحي المسيحي، هالحي التاريخي القديم اللي على البحر، يعني ناس مسلمين يعني ما لهم علاقة، ليش بدهم يفلوا من بيوتهم ويتركوا هالمنطقة اللي معلقين فيها؟ بالنسبة للاعتداءات ظلت مستمرة كل الليل، وصار في استهداف الليل تحديدا على كفر دونين، على ابن عفول، على صحمور، على يحمور. وحتى حزب الله ميراي أعلن امبارح أنه نفذ 14 عملية بحق العدو الإسرائيلي. وكل نهار كل نهار كان في استهدافات لمناطق المساكن الشعبية مثل ما قلنا بسور والباص والعباسية ودير قانون النهر ورأس العين، الرمادية، بيوت السياد، كوثرية الرز. وصار في مثل حزام ناري حول بلدة العباسية. والعدو الإسرائيلي أعلن امبارح أنه ما في حدود بقى ولا قيود لعملياته بالجنوب.
1: حلو.
0: بأخبارنا الثانية المنوعة، وشي بيقول بونجور لريشار الطايف عم بيلي شربوا اليوم عيد القديسة فيرونيكا، مش بتموز، هلا بنشوف بنتأكد تحميكم. بموضوع تاني، الأمن العام اللبناني، المديرية العامة للأمن العام اللبناني أعلنت عن وقف العمل بمنح مختلف أنواع الفيز، يعني سمات الدخول إلى لبنان لكل رعايا جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا بهالبلدين. يعني ممنوع بقى يجي ولا حدا من هالبلدين. الله ينجينا، الله ينجينا من الكوارث الصحية والطبيعية هي بتخوف.
1: وشرب تعرف قدي في لبنانية بالكونغو؟
0: كتير
1: في لبنانية، الله يساعدهم.
0: وحتى عم يجي، ما بعرف إذا من الكونغو بيجي البنات اللي بيساعدونا ببيوتنا بيشتغلون.
1: بلا بيجي بس انه ايش هي بخوف.
0: بدنا ننتبه، يعني حتى ميراي اللي بتخوف انه يكون مثلا بالكونغو انتقل على الكوت ديفوار او انتقل على مالي او شي بلد تاني وميجي لعنا على لبنان. هون دور الحكومة كلها، مش وزارة الصحة بس، ومش بس الامن العام اللبناني، يكون عم ياخدوا الاشراءات لحتى يحموا المواطنين.
1: بالناقص شي بعد
0: عن جد الكوارث الصحية والطبيعية. كيف شفت بالفلبين يا حرام شو صار؟
1: لا بالفلبين بس
0: عن جد الله ينجينا. نحن بتصير هز درجتين ثلاثة وحيد الله بنرتاح، بصير فكر معقولة تقوى وقت اللي تكرروا هذيك الفترة، بتتذكر
1: خفنا
0: من شي شهر، يعني كل ليلة كل ليلة كل ليلة. عن جد أنا صرت أقول لا سمح الله معقولة إنه بالليل نوعى شي مرة ونركض بهالطرقات. أنا ما بنسى وقت اللي كنا جايين أنا وميلينا على الإذاعة ليلة صار الزلزال الكبير بتركيا، يعني وقديش تأثرنا فيه بلبنان. كيف شفت ميراي أنا وجاي الصبح والدنيا عتمة ببرج حمود وعلى الدورة، الناس بالطرقات متلاقي الطرقات، كان منظر بخوف. وهذا مش عنا صاير كان بتركيا. من أخبارنا الحلوة كمان بدي أحيي بلدية البربارة.

0: رئيس البلدية وكل الأعضاء وكل أهل البربارة اللي بيسمعونا. بلدية البربارة ميراي أعلنت عن تعيين المقترب اللبناني ابن بلدة البربارة. شوف اللبنانية برا وين. تم تعيينه، هو مقترب من البربارة، وزير خارجية بالإكوادور روبرتو خوري. هلأ صار عنده عائلة جديدة، أنا بهمني خوري مش كوري، خوري. تحية لبيت خوري بالبربارة، ومبروك للبربارة،
1: أكيد مبروك للبنان
0: واللبنانيين المنتشرين بكل العالم، كلهم مش كلهم يعني، الأكترية وصلوا لمناصب كتير مهمة. بتتذكري ميراي بس كنت أطلع معك من أستراليا مرة، كنت بدي أطلع معك لايف من قدام الأوبرا هاوس بسيدني، قاعد أنا والناس اللي عم بيساعدونا، وبتطلع بتفكر حالك بحلم يعني، هالبنايات الإزاز العالية. قلت له معقول يكون في شي لبناني ساكن بهالبنايات ناطحات صحة؟ قالوا لي الأشخاص اللي كانوا، قالوا لي هودي اللي عم تشوفهم قدامك هودي اللبنانية معمرينهم، لأنه اللبنانية أشهر شي بالعمار. يعني اللبناني مش ضروري يكون وزير أو رئيس جمهورية، وصارت وين ما كان بالبرازيل بكذا دولة رؤساء جمهورية من لبنان، بس اللبناني وين ما كان ولك بالزراعة بالزراعة هو رائد بكل أنحاء العالم.
1: صح.
0: إن شاء الله هالخبرات بينقلوها، بس تروق الأوضاع عنا بلبنان بيرجعوا لعنا على لبنان
1: إن شاء الله.
0: كمان من أخبارنا المنوعة واللي رح تنبسطي فيها كتير أنت وميلينا، بس ميلينا قبل
1: التلاتة
0: اللي جاي أوف عطلة رسمية. رح نغيب على الهوى، بس احنا بنقول كذا مرة ميلاي لحتى المستمعين يعني ما يدوروا بس التلاتة ويقولوا شو بهن ويقولوا على تليفون السبب. التلاتة اللي جاي ب 16 حزيران بيصادف رأس السنة الهجرية، بهالمناسبة الحلوة كتير رح نغيب على الهواء، وفي مذكرة إدارية حكومية بإقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، لأن احنا مثل موظفين الدولة. لا بس احنا بننتج، هلا في موظفين بالدولة بينتجوا
1: كمان، في
0: بس لا في ثلاث ارباع ميراي فائض، هودي توظيفات سياسية بوقت الانتخابات، هودي ما بينتجوا، هودي اللي خربوها للإدارات العامة وراحوا الموظفين المناح. شفت ميراي ولك انا يا عمي وحياة الله دقي لها الخشب، انا ما بقول شيء غلط، انا قلت اللي عيد لديسي فيرونيكا بجولاي ب 12 جولاي بدي اقول مرسي، ولع تليفوني لارا البعين وحداد اميل عقيق شرب التنوري كلهم عم بيقولوا لي عيد لديسي فيرونيكا ب 12 تموز. فوتنا بالحيط يا ريشار، بس انا قلت نسبتها لك، انتبه يمكن يكون ذكرى تقديسه او تطويبه او ما بعرف. فإذا شو بعد عنا أخبار؟ بدي أقول ميراي لأنه قديش حلو، ولأنه تعهدنا مع ضيعة وادي شحرور، هالضيعة الحلوة كتير أنه ندعمهم، ومثل ما قلنا ميراي كل ضيعة كل بلدية عندها مهرجان ما بيبغي الربح لو في بطاقات يعني، بس تكون رمزية، لأنه بتعرفي يلي بده يجيب فرق موسيقية وفنانين وجوقات زجل، يلا شو بحب الزجل، ممكن يعملوا مثلا بطاقات رمزية بخمسة دولار وثلاثة دولار يعني مش مشكل، يعني نحن مندعمهم مثل هالمهرجان يلي بدي احكي عنه لمناسبة عيد مار يوحنا المعمدان يلي بيصادف ب 24 هذا الشهر. رعية مار يوحنا بوادي شحرور عمل مهرجان كتير حلو بعنوان مار يوحنا بيجمعنا، الجمعة ب 19 حزيران، السبت 20، الأحد 21، تنين 22، وليلة العيد الثلاثة. برنامج كتير منوع، بدعي كل اللي عم يسمعونا تزوروا وادي شحرور هالضيعة الحلوة، كل ليلة في نشاطات. يعني في أول شيء مبلشين ميراي الجمعة 19 شهر تحدي زجل كتير حلو، شرب الكاملة وجوقته كتير مهمين،
1: كتير حلو الشيء
0: شرب الكاملة. ب 19 حزيران تحدي زجل، بعشرين حزيران بيفتتحوا على الساعة 2 الكرمس والمهرجان، وكل ليلة في شيء على الساعة يعني بعد الظهر للأطفال والكرمس، وكل ليلة في سهرة وأجواء موسيقية. أنا بدي أحيي كل شبيبة وادي شحرور اللي حطوا إيدهم بهيدا المهرجان. والتنين 22 حزيران سمعوني منيح، أجواء موسيقية بتبلش من الساعة 7، والساعة 8 المساء رح بيكون الفنان جورج خباز رح بيكون حاضر بالمهرجان، ورح يحضر هو وكل الحضور فيلم غدي رح يعرضوه على إكران كتير كبيرة.
1: حلو الفيلم.
0: حلو حلو. أنا بحب كتير مهرجانات الضياع عبال كل المناطق اللبنانية. ومهضوم اليوم مستمع قلت لشربول سمعتيها؟
1: سمعتها.
0: قال معقولة انه الدولة مانعة وبتفرض ضريبة؟ لا لو بدنا نكون منطقيين.
1: وأي
0: يلي بيطلع على الهواء
1: طبعا.
0: بعد عنا 3 دقائق لنختم. بس قبل ما اختم ميراي بدي اذكر انه مطانس تريدينج اطلقوا من مبارح. انا بدي اسميها باقت من وحي باقت.
1: حلو حلو التسمية.
0: باقت الفيفا المونديال. بدي ادعي المستمعين يفوتوا على الويب سايت www.mtanostrading.com. عاملين عروض ميراي بتاخد العقل. مثلا صندوق بيك رولز 24 كيس منوعين عاملين لهم امبلاج جديد مع 12 انينة تنكة مثلا مشروب الطاقة سكاي فول.
1: أوكي.
0: مثلا باريكزومبل $14 يعني عروض ما بتتصدق صدقيني. فيهم ياخدوا صندوقين بيك رولز يعني 48 حبة مع صندوق كامل سكاي فول. حتى شوفي العروض اللي عاملينها للمونديال على الأوزمو باكيج كتير حلوين. ضروري ضروري تفوتوا على الويب سايت www.mtanostrading.com. وبس ميراي يتسوقوا إذا وصلوا $30 حتى بهيدي العروض تبع المونديال بيدخل اسمهم بالسحب على على جوائز مهمة بلاي ستيشن بي اس 5 تليفونات أجهزة موبايل شو كمان فاوتشرز كل فاوتشر $100 وكتير هدايا. فوتوا على الويب سايت وتسوقوا وحطوا أسماءكم بالقرعة لحتى تربحوا جوائز. وكل ما دوبة كل ما دوبة للشراية يعني إذا $60 بيزال اسم مرتين $90 ثلاث مرات.
1: أوكي.
0: هيدي مطانس تريدينج ومش جديد عليها. بدقيقة اللي باقي بدنا ناخد اتصال آخر اتصال لأنه بكرة بتنطلق المونديال. بدنا نركب جهاز كيبل فيجن وجهاز خاص لا يحضر اشتراك خاص يعني عم نحكي $75 اشتراك الكيبل فيجن بلاس $95 يلي هو اشتراك المونديال يعني كلهم سوا اذا بتجمعون بيطلعوا $170
1: هدية
0: هلا $170. غير هيك يعني رح يجي الاكيب من عند شركة رايت اند رايدز كيبل فيجن على البيت على نص البيت لحتى يركب لهم الجهاز. حدا يكون يحب المونديال بليز يتصل فينا على 01-322-1000.
1: افتحي لنا السنترال يا ملينا خلينا نشوف مين رح يربح معنا مين مغروم بالمونديال.
0: فإذا 01-322-1000.
1: ألو
2: بونجور.
1: بونجور.
0: وأخيرا آخر يوم صبية
1: صبية وأيا هاي كيفك؟ تمام؟ مين معنا؟
2: حنين.
1: حنين يا الله
0: وأنت حنون يا حنين؟ حنين شو العيدة؟
2: مطر.
0: مطر؟
1: ايه. وين ساكنة حنين؟
2: ببسوس.
0: بسوس. بلش الجنيرك؟ لا خلص ببسوس ما هيك؟
2: لا خلص.
0: خلص.
1: هيك نشوف حنين انت مهووسة بالمونديال ولا كيف؟
0: انا بقول بدها تهديه لحدا.
2: مهووسة بالفوتبول؟ لا وحدة فوتبول وكتاب منيح.
0: انت مع مين؟
1: شو عم
2: لا عم قول بتابع منيح انا مع البرازيل.
0: برافو. إيه إذا بدك قررنا اليوم أنا وميلينا لأنه حكيونا رابطة مشجعي البرازيل عاملين رابطة بيش اسمها ميلينا
1: الضيعة حاش تحكي شربي بكفرمتة
0: بكفرمتة وحاطين شاشة وأنا وميلينا رح نحضر مباريات البرازيل بكفرمتة.
2: أوكي لكن السبت بالليل برك
0: بنطلع من إيه منقطع منخدك من بسوس.
1: خاي طيب كثير منيح. أوكي يعني ربحتي شيء بتحبيه يعني؟
2: صراحة كثير بحب الفوتبول وجوزي كمان
1: صو أكيد الأرض. جوزك أكيد بحب الفوتبول.
0: ليكي حنين عملي مثلنا أنا وميلينا أنا قلت على الهواء مثلا نحن $5 عاملين بالبيت عنا اللي بده يجي.
2: أوكي.
0: حدا سألني من فايترون قال لي شربوا إذا بدنا نجي مع عشاء أو بلا عشاء.
1: على كل أهم شيء أنه تعدي أنت وجوزك تحطوا بيك رولز لأنه أدي بتحبي للبيك رولز كتير.
0: حنين في أسألك سؤال جوزك جوزك بيعمل أصوات مثلي بقرقش يعني؟ أنا عندي مشكل مع ملينا ميري قال بدي أكل البزورات والبيك رولز حطها انا بحب ارقش صراحه وانبسط وتلذذ
1: معلوم معلوم يلا ألف مبروك يا حنين، ربحتي معنا.
0: بس مراية بدنا نقلها لحنين يمكن يكون معها رقم البرنامج الثاني. سكري حنين، أول شيء ميرسي على اتصالك وألف مبروك. ضروري حنين تبعت اسمها مكتوب على 03 7 7 7 9 6 9. هيدا نفس الرقم لكل المستمعين، بدون رقم أي معلن أو أي شيء من الفترة الصباحية، برد عليكم أنا شخصيا بس فويس أو واتساب مكتوب 03 7 7 7 9 6 9. وميراي بس اسمحي لي، أنا هيك عم بختم معك هالفقرة، بدي أشكر شركة رايت أند رايتس يلي مبارح اتصلوا فيي وعرفوا أنه أنت ما بتحب الفوتبول بتحب البحر. فعن جد اليوم فاجأونا أنه طالعين يركبوا لنا جهاز، أنا عندي الكابل فيجن بس جهاز خاص ريسيفر لحتى نكون عم نقدر نتابع مباريات كأس العالم. بدي أقول مرسي على الهوى لمدام لينا هابر ولكل القيمين على الكابل فيجن، شكرا لكم.
1: يعني كيف بدي أعرف إنه كيف كنت تجوا، مش بكرة بدي يبلش المونديال أوكي، كيف كنت تجوا على الإذاعة؟
0: لا بس وقت اللي بيكونوا مباريات البرازيل منجي عم نلولح، يعني يمكن نسرب من الـ من الـ
1: من الماتش
0: لهون
1: دغري.
0: أوكي. بس لعب الأيام الثانية بما أنه صار عنا الجهاز ببيتنا بنحضر إعادة البث
1: طبعا. أوكي شربول تانك يو، ملتقنا فيك حوالي الساعة 9 ونحن بدنا نكفي من قلب بيروت.
3: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات، مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
6: السامبا قال له هو دفكي انسى بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: بدكم خبرونا شو بصير. ايه
5: ما لك ركب كيبل فيجن،
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
9: نعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، او تزيد على حياتك انسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

مستمعين عم بيقولوا لي صار لنا زمان عم نتلفين وما بيعلق معنا تنربح، شو بدنا نعمل؟ هيدا شانس بالنتيجة يعني، ماشي الحال. يلا في ربح عنا بعد شوي مع تارجت فود، خليكن معنا. تحياتي لكل المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وخارج لبنان، تحية لكل شخص شوي تعبان ومشغول وعنده هموم. مين ما عنده هموم، بس انه بدنا نجرب قد ما فينا انه هيك شو بيقولوا نروق حالنا وعلى مهلكم.

صايره مهووسه يا ويلي. يلا شو كنت عم بقول لكم كده ما لهيني شربل. كنت عم بقول لكم شغله انه لازم نذكر حالنا فيها كل يوم، انه على مهلك على مهلك بكل شيء. نحن بنقول اللي عند اهله على مهله، لا انا بدي اقول لكم اليوم على مهلك بالسير، لانه الطريق ما بيخلص اسرع اذا عصبنا. بس بشرفكم على مهلكم بالعجقة كمان، بس هيدا الشخص اللي بيمشي على الشمال 20 شو قصته؟

معقول ما معقول بيبقى ماشي خيي بالنهار بالليل ما بعرف شو القصة، ضايع مش عارف حاله خيي. هيدا أوتوستراد، هيدي هاي واي، يعني كاتبين لك انه فيك تمشي 80 او 100 على هيدا الأوتوستراد، ممنوع تمشي تحت 80. هلا منه أوتوستراد، طريق فرعية، يعني هيدا انتو بتعتبروه أوتوستراد من بجبال ايه، يعني طريق اللي بتوصلك على الكازينو ايه، وهيدا نوعا ما أوتوستراد. لتشوفوا الهاي ويز بأمريكا، مرقت بهاي واي انا مره كنت رايحه على كندا بالسياره، اخذت معنا شي 6 ساعات ونص، بس اكيد وقفنا كثير ونمنا ليلي بليك جورج. مش معقول مش معقول شو حلو. مهم مرقنا بهاي واي على the most beautiful forest in the world، يعني شيء فوق الطبيعة، جميل هالغابة، بتمشي أميال وأميال ما بتشوف سيارة. بصير أقول أنا يا عمي كل هالزفت اللي حاطينه وهالتنظيم وهالتخطيط لشو كله، إنه مين شايفه؟ عرفتوا إنه مش معقول مش معقول طرقات برا. يعني مهم خلينا نرجع على لبنان وعقدنا خيي، نحن أوتوسترادنا مهضوم وحلو، انه بتلاقي كل شيء فيه الأوتوستراد. شو ما بدك ابو اندري، في في المولاندور، في كل شيء اللي بدك اياه، بس هيدا اللي بيمشي على الشمال 20 بليز قولوا لي بتعرفوا ليه؟

هنا بدي أذكر كل الأمات خصوصي أنه في كوش جديد، براند جديدة بلبنان اسمها بيبي لاند. هيدي البراند مصنوعة بتكنولوجيا إيطالية مطابقة للمعايير ومواصفات القوانين اللبنانية. هيدا الكوش بينباع بلبنان، صار موجود بالسوبر ماركت والصيدليات وكمان بدول كتير مثل الخليج العربي.

ما بيسرب امتصاصه عالي وما بيسبب حساسية. أكيد قد ايه بنهتم بأولادنا وبدنا اياهم يكونوا مرتاحين. إذن صار موجود بيبي لاند بأغلب الصيدليات والسوبر ماركت على الأراضي اللبنانية وبأسعار جدا مناسبة ومنافسة. أكيد لا تستفسروا أكثر عن أقرب نقطة بيع أو بأي منطقة موجود، تواصلوا معهم على هيدا الرقم 76 665 759. فيكن تابعون على إنستا حطوا بيبي لاند دريمز، وطبعا رقمهم 76 665

على الفنانة نوال الزغبي، صار لنا زمان نزلت معنا هيك شيء جديد مالينا مش من زمان ولا لا؟ تقول للفنانة نجوى كرم مثلا وينها؟ عم نسمع شيء عنا ولا عم نسمع أغاني جديدة ولا شيء؟

كنت عم بقول لكم قبل شوي انه كل تصرفاتنا بالنهار تكون على مهلنا، حتى بالقرار. ايه حتى بالقرارات، لانه القرار اللي بينطبخ على نار هادي بيكون اطيب. اطيب من شو؟ من القرار السريع، لانه في ناس بتجاوبك دغري وبتاخذ قرار وخلصنا بوان قلالين. بهلكم بالحب كمان، لأنه أجمل المشاعر هي اللي بتكبر شوي شوي، مش يلي بتولع بسرعة أو بتطفي بسرعة. حتى بالحكي على مهلكم ما ضروري نجاوب فورا على كل شي، ولا نعلق على كل شي، ولا نركض ورا كل شي.

مستمعينا روقوا الحياة مش سبق 100 متر الحياة رحلة طويلة وكل ما مشيناها على مهلنا منشوف التفاصيل أكتر منضحك أكتر ومنعيش أكتر.

أكيد عم تشوفوا السوشيال ميديا وكل الناس يعني بتشوف السوشيال ميديا. بدي لكم أنه في شغلتين اليوم ترند على السوشيال ميديا بيتعلقوا بالستات وبالصبايا. سوري شباب، سوري يعني بعد ما طلع برند برند بعد ما طلع ترند لكم. منقضي ايام كل الصبايا اللي عم يسمعوني والستات اللي عم يسمعوني، رايحة اعمل مانيكير، رايحة اعمل بيديكير، رايحة اعمل يي ما فيني لا لا، بس يمرق جمعة عشت ايام بخوت بجن بدي روح اعمل، او بنروح على وصير نغير سالونات لانه بلكي هون احسنوا. تعرفوا شو الترند الجديدة على السوشيال ميديا؟ انه نو فيرني، خلاص ما بقى في فيرني. بتقصوا ضفيركن على الاخر وما بتحطوا فيرني ابدا، لا احمر ولا فرنش ولا شيء. هيدي البساطة وهيدي انه عم بيرجعوا الناس للطبيعة ودايما بيقولوا انه في اشياء كيميكلز موجودة بالفيرني انه ما لازم تدق بضفيرنا يعني وما الى هنالك، بس يا ترى مين رح يقبل يعمل هيك؟

في شو الترند التاني ملينا؟ انه تعملوا كوتشوفال قصيره مش طويله. شو هال شو الترند هيدا؟ شرفكم يعني انه الواحد اذا كان ايه هلا الغره اساسيه، الغره كل الناس عم بتحط هيدا التوبينج يعني فوق عم بيحطوا غرة، بس في ناس بتلبق لو في ناس ما بتلبق لا، مش كل الناس مثل بعضها وجوههم يعني.

شو رأيكم مستمعينا دلكن على أجواء هيك بدها تريحكن كتير من الضجة من العجقة؟ إذا عم بتفتشوا على مطرح ترتاحوا فيه وتقضوا فيه أجمل الأوقات، شو رأيكم تطلعوا على جوار الدير بعناية؟ هول شاليات بقلب طبيعة عناية الرائعة، هدوء سلام وصلاة كمان. تعرفوا المشروع بيبعد عن ضريح مرشر بالدقيقتين بالسيارة وعشر دقايق مشي. تتصلوا وتحجزوا شالي بجوار الدير بعنيا على هيدا الرقم 03-141

0: كمان عندهم مساحات للبيكنيك لتمضية نهار كامل إذا بتكون ويك أند وكل أيام الأسبوع. جوار الدائرة بيجمع العيلة والراحة والروحانية كمان وجمال الضيعة اللبنانية. شو رأيكم؟ فيكن تفوتوا على فيسبوك أو على إنستا، حطوا جوار الدائرة وشوفوا المشروع. رح أعطيكم رقمهم فيكن تحجزوا بي أي وقت على 03-141-104.
1: ارباح شرب وشجع. بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر تطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: خالد الهبر.

0: شو بدي قص اليوم؟ أقولك شو بيلبق لي؟
1: أنا بحس خليه على القصير، قصري بعد شوي أكتر.
0: أقولك هيك؟
1: أنا مش عارفة شو بدي أصبغ هلأ، درج الجراي درج البي.

0: أكيد رجعنا سوا، بدنا نحن وياكم نروح هلأ على تارجت فود ونخبركم عن الويفر اللذيذ بطبقاته المقرمشة والمميز بطعمات منوعة. أكيد فلور بيو. ويفر بالشوكولا يلي ما بيعطي محله لحدا بكريمة الشوكولا الغنية بين طبقات الويفر المقرمشة، كريمة الشوكولا الحقيقية مع عجينة الكاكاو وزبدة الكاكاو، مش ريحة ونكهة الكاكاو لا.
1: من لحظة فراقة وقلبي تعبني.
0: كمان عندهم الويفر بالكريمة الأصلية، أكيد بتطلع منها ريحة الفانيليا الرائعة، كريمة غنية بطبقة الويفر المقرمشة. على النوع الثالث هو ويفر بكريمة الحامض سبيسيال أوريجينال، وصفة مميزة للأشخاص اللي بيحبوا

0: مين بده يربح معنا فلور بيوي؟ اتصل فينا على 01-322-1000. شو بتحبوا؟ أي ويفر، أي طعمة، شوكولا، كريمة أصلية أم كريمة الحامض؟ شو الأحلى؟ أنه موجود بكيس ميكس، يعني مشكل من الويفر بالنكهات اللي حكينا عنها، كل نكهة مغلفة بشكل فردي، كل حبة واحدة. تشكيلة من دون سكر مضاف ترضي الكل، اللي عامل دايت ومش عامل دايت. ألو
1: ألو، بونجور.
0: بونجور، سبا؟ أنا منيحة وأنت تمام؟
1: كثير
0: منيحة. هاي أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك. أنا استغربت أنه درس على أول مرة.
0: هاي طيب، كثير منيحة، نحن مبسوطين فيك. بس خلينا نتعرف عليك، شو اسمك؟
1: يمنى فخري.
0: أهلا وسهلا فيك يا يمنى، منين أنت؟
1: أنا من دير الأحمر.
0: أيوة أهلا وسهلا فيك. شو عنا أصحاب؟ قولي أكيد لبنان كله، لأنه قد ما قريب بالمسافات كل الناس بتقرب بعضها. يمنى أنت هلأ وين موجودة؟ بأي منطقة؟
1: أنا موجودة بنهر إبراهيم.
0: أوكي. أكيد يمنى كنت عم بحكي عن بسكوي طيب، ويفر سوري، طيب كتير
1: بتعرفي. حامض وكريمة.
0: برافو برافو، بعد في وحدة شوية.
1: شوكولا.
0: شوكولا، هيئتك بتحب الشوكولا
1: كتير
0: كتير يا ويلي.
1: مين ما بيحب الشوكولا؟
0: اي والله معك ها، معي في أطيب منه، خصوصي مع تارجت فود ومع فلور بيو. رح توصلك مجموعة من فلور بيو كتير طيبة، تتستلميها بدك تتصلي بتارجت فود. اوكي
1: اوكي،
0: اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا فيك، اهلا فيك. بتعطوني الرقم هلا دخلي؟
0: يلا بس سكري بعطيك اياه على الهواء.
1: اوكي
0: اوكي، باي. باي باي باي باي. يمنى بدها تتصل بتارجت فود على 01-901-702 أو 703. يلا كمان بدي أطلب من المستمعين يتصلوا فينا تيربحوا معنا بالقسم الثاني مع تارجت فود. بدي أعرفكن على نيلكي، المجموعة الحليب النباتي اللي عم خبركن عنهن دايما. أكيد سعر نيلكي بالسوق بجنان. رح قلكن وخبركن عن الشوفين والبندق. أكيد الشوفين غني بالألياف ومن دون سكر مضاف. شو رأيك قهوة مع حليب الشوفين؟ صحية وطيبة. يلا اتصلوا فينا 01-322-1000. مع نيلكي اكيد ترند انه تشرب حليب الشوفين، والبندق اكيد بيعطي طعم جديد غني بالفيتامينات والطاقة. معنا اتصال، صباح الخير. يا الله دوماج. حقيقية، مصنوع من مكونات نباتية 100% وفري لاكتوز كوليسترول وغلوتين. أكيد نيلكي مجموعة ممتازة بالطبخ والحلو والمشروبات السخنة والباردة.
2: بونجور.
0: بونجورين يا هلا.
2: كيفك مدام ميراي؟
0: نشكر الله، كيفك انت؟
2: الحمد لله. معك هدى صدقة.
0: هدى صدقة؟
2: ايوه.
0: كيفك يا هدى؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
0: ماشي الحال. مجربي شيء من نيلكي؟
2: لا والله انا عم بسمع الدعاية هالاسبوع، بس بدي اسألك، منيح لمريض السكري؟
0: باردون ما فهمت، لمريض السكري شو؟
2: ايوه انه انا مع السكري عم بحكي. إيه؟ انه هو في شوفان.
0: اكيد شوفان وبندق، في لوز، في بسكر وفي بلا سكر، يعني انت أوكي. بتختار اللي بدك اياه لمرضى أوكي. السكري اكيد. أوكي. اكيد
2: مخزون 11 يا مدام ميراي.
0: باردون،
2: مخزون 11.
0: 11؟
2: اي والله.
0: واو، ما على كل إن أكيد في طبيب عم بي عم بيراقبك يعني.
2: إيه أكيد، بس أكيد. أنا هالسنة مخزوني ما عم ينزل أبدا.
0: آه عم تعملي ريجيم وهيك؟
2: لا والله، بس شفت الأخبار وعم بيعصب الواحد.
0: شفتي النفسية كتير بتأثر.
2: أكيد.
0: على كل إن أنا بدي منك تستعملي أكيد تسألي طبيبك، ولكن أنا عم بنصحك لأنه إذا بدك تاكلي الشوفان في نلكي بقلبه شوفان بلا سكر.
2: أوكي
0: تمام. أهلا وسهلا، ربحتي معنا، ألف مبروك، بس بدك تتصلي بالشركة تارجت فود. أوكي يلا سمعيني بس تسكري.
2: أوكي شكرا كثير حبيبة قلبي،
0: مرسي، باي هدى. هدى ربحت معنا مجموعة حلوة من تارجت فود، بدها تستلمها على 01 901 702 أو 703.

شو الناس وهم الناس، يعني مثل هدى عم تخبرنا عن مخزون السكري اللي معه. انه بتعرفوا بالفحوصات اللي بيعطوه هيدا البيلان كل سنه، يعني بيعطوا كمان مخزون السكري اكيد لانه كتير اساسي ومهم، خاصة اللي فيه بالعائلة، لأنه ثبت أنه السكري تايب أي هو وراثي، وطبعا ما النصاحة مع الفاكتورات اللي بتزيد علينا خصوص النصاحة، بيخافوا أنه الناس يصير مع سكري. هلأ تايب 2 بيجي بعمر شوي أكبر، أنا بعرف لأنه جوزي يعني كان بهال بهالقصة، بيصير بعمر شوي أكبر تايب 2، بس كمان تنيناتهم بدون علاج وبدون أكيد طبيب مختص بالسكري والغدد وإلى ما هنالك. بس مثل ما قالت هدى المستمعة إنه التعصيب والأخبار هول كلهم يعني بيضايقوا بيعصبوا وكل شخص بيأثر عليه بطريقة، إن كان بالنفسية إن كان صحية إن كان جسدية إن كان شو بعرفنا، إنه كل واحد بيتأثر بطريقة شيء.

0: بتعرفوا انه شو الغريب؟ انه صار الواحد اذا عاش نهار طبيعي بيستغرب انه يي طبيعي، لانه بكل شيء حوالينا في جرعه جنون زياده عن اللزوم. اول شيء جنون بالاسعار، لا لا لا لا، بدنا نروق. يعني بتفيق الصبح على سعر وبتنام على سعر تاني، مش طبيعي هيدا الشيء. جنون بالطرقات، بالعجقة، بالزمامير، عالم مستعجلة كأنها رايحة على موعد مع التاريخ. ولك جنون بالسواقة، واحد عكس السير، واحد واقف بالنص، واحد قرر إنه الإشارة الحمراء مجرد اقتراح. في قلبي وقاعدين متربع عندي روح وفير. جنون بالجوار، جنون بالأخبار، وحتى جنون بالسوشيال ميديا، لدرجة إنه أنا بسأل حالي أوقات أنا بعدني طبيعية يا عمي ولا صرت جزء من هالجنون؟ على شو الإنجاز التاريخي اللي فيك تعمله بحياتك؟ شو هو؟ إنجاز إنك تحافظ على أعصابك يعني بس؟
1: أنا بدي حب قلبي يترك.
0: صار عنا PhD، صار عنا دكتوراه قدو نتعايش مع الجنون بين الفوضى وبين كل هالأمور اللي عم تصير معنا. والله

0: شو أخبار فرنسا يا كابي؟ خبرنا كمان عايشين بجنون؟
1: إن شاء الله تكونوا منيح. ست ميراي إنه ما الله يرحمه جوزك، بس إنه غريب مع كل هالضحكة وكل هالحياة كل يجب السكري ما يكون موجود. شو هالسر الغريب بالسكري؟ ضحكتك بتنزل السكري يعني معروفهم.
0: الله يخلي لي اياك، تسلم لي، كلك زو، مرسي كثير. بدي احبك يا كابي. ويراتي يعني اهله كلهم لجوزي كان معهم سكري، كلهم امه وبيه واخته وكلهم يعني تعالجوا اكيد، انه وخصوصي اطبائنا اللبنانيين الرائعين المهمين المبدعين. مرة رحنا وقتها على مستشفى الروم، بس ناسي اسمه للطبيب، دلونا عليه حكيم كمان سكري وهيك. مهم فطلعنا وجوزي لعنده عم نحكي معه، أنا بس شفته يخز العين طوله مترين، قلت له يخز العين على هالطول أنا، قال لي يا الله هالكلمة سمعتها من شي 15 سنة مني. قلت له مني أنا؟ ليه منين بتعرفني؟ يعني ومنين بعرفك أنا؟ قال لي اشتركت معك ببرنامج رالي. مش لازم قلت له بعقولي؟ قال لي والله. كنا نقعد المشتركين شي على الموتو شي بالسيارات ويبرموا لبنان من خلال أكيد أنه هني موجودين باستوديو، بس في خريطة نسألهم أسئلة عامة. كان كتير حلو البرنامج، هيدا أول برنامج بعمله على LBC اسمه رالي. كان معي أنطوان كاسابيان كان يحضر البرنامج والأسئلة، وكان طبعا المخرج سيمون أسمار. وإجا معنا وقف عم بيعرف على حاله، أنا دغري قلت له يخز العين شو هالطول، شو جاوبني؟ قال لي ليه أنت من شو بتشكي؟ مثل ما شافوا البشر نجوم السما وكل الكون، قالوا أحلى من القمر، يابا قالوا أحلى من القمر. أي والله المستمعين عم بيعلقوا إنه صار عنا مناعة كل شيء بلبنان. أي معكن حق، المصيبة إنه ما تنزل مناعة، هاي المشكلة يعني تنزل أكتر من الزوم. يلا بعد شوي رح يطلع علينا شربل، أكيد عنده أخبار جديدة، ولكن قبل شو رأيكم نلاقي الكنز أنا وياكم؟ يلا بدنا نعمل مسابقة، نمشي من الأشرفية طلوع صوب وين؟ نطلع صوب ميروبا لأنه كنز موجود بميروبا، مطعم روعة، إدارة جديدة، شي بياخد العقل، الوديان حواليكم، الأنهر حواليكم، يعني بتشوفوا جميل أعالي كسر وين. مازال المطعم اسمه كنز، يعني ميزة لبنانية على أصولها، أكل طيب وأرجيلة غير شكل وأجمل قعدة على السانسيت. إذا عندكم مناسبات، في صلاة مرتبة للأعراس، الخطبة، أعياد الميلاد، البروبوزل، وكل المناسبات مع مواقف واسعة للسيارات. بتعرفوا بكنز بميروبا عندهم خدمة دليفري لكل المناطق المجاورة من خلال توترز أو على الرقم 81 569 509. قبل ما انهي الاعلان بدي اذكر كل المستمعين انه السبت بالليل والاحد على الغداء في برنامج فني منوع. اكيد كمان عندهم على كارت، وما تنسوا بس تتصلوا لتحجزوا، قولوا لهم انكم من مستمعي اغاني لتحصلوا على حسم 15% على الفاتوره. يلا أيدوا الرقم، مطعم كنز ميروبا، الطريق العام قبل الرومبوان على اليمين، 81 569 509.
2: إنها الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
3: مشكل طعمة اسمها طعمة، ومشكل سعر رخيص يعني جودة. بس إذا بدك اثنين سوا ما لك غير كرانشيز. دجاج صدر صافي 100%، برجرز ورابس كلهم مكونات بريميوم وموردين ايزو سيرتيفايد، يعني جودة مضمونة. وما ننسى كرانشيز صار أقرب لك مع 11 فرع بكل لبنان. جوعان محتار؟ الحل هين، اتصل على 16-22. كرانشيز الطعم بتحكي عن حالك.
4: صارت ستة
5: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
6: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
5: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
7: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
8: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
5: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات. يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
9: رجعني على لبنان.
5: بك يعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
9: والصور شو مشتاق.
5: يا حرام عصور، شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ، شو عملوا فيك يا صورة.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: معنا صار شربل معنا أكيد عنده أخبار جديدة. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي، كيفك؟
0: منيحة.
1: هلا هي مش جديدة، قديمة.
0: قديمة
1: بس
0: جديدة.
1: بس نحن منطوع عليها ايه؟ لأنه عن شو بدك تحكي، الأوضاع الأمنية منا جديدة واللبنان تعود عليها، إن شاء الله تكون الأخيرة هيدي. شاء من شاء وأبى من أبى. الأوضاع المعيشية هيدي كمان منا شي جديدة، والناس تركينهم لحالهم، الموظفين تركينهم ما بيراعوا التضخم اللي صاير بالبلد، والمعيشات بعدها هي زيتها.
0: ولا
1: بل يمكن صرنا بنقبض أقل، البنزين جن جنونه وبعدها بنقبض نفس الشيء. وما يعني بغض النظر قد صار في تضخم وغلى، يعني غير انه البنزين غلي، الدولة كتير شاطرة بالجباية، كل يعني رسوم وضرائب. وبتعرفي ميراي، امبارح حدا عم بخبرني سجل سيارة $2,000 $2,000 $2,000 تسجيل سيارة، يعني الدولة مش مقصرة بسرقة الناس ابدا ابدا ابدا.
0: يا ويلي
1: $2,000 تسجيل سيارة. هلا بتقولي لي شو السيارة؟ لا ما بتستاهل $2,000 انه كلفتها. سرقة شمال ويمين بفواتير الكهرباء المدولرة، الموتورات يلي من دون حسيب أو رقيب، السوبر ماركت اللي فاتحين على حسابهم.
0: لا بس كتير شربل.
1: المستشفيات هلأ بتعرفي، بعت لي من شوي مستشار وزير الصحة رضا الموسوي، تحياتنا لقلو، أنه قال مبارح اجتمع وزير الصحة هو وزير الاقتصاد
0: ايه.
1: وكان موضوع الاجتماع ليشوفوا كيف بدهم يضبطوا الفاتورة الاستشفائية. طب ايه هيدي مثلا يعني ما رح سمي لحتى ما نفوت بباب الزعل نحن والمستشفيات، بس عملي مقارنة بين مستشفى بكسروان او مستشفى ببيروت مثلا. ليش عملية الزايدة مثلا هونيك بتطلع بمستشفى شوي صغيرة اللي ما بدها الفلسفة اللي نحن بنعتبرها يمكن من اهوى العملية، يمكن بمستشفى لانه برستيج عم تعمليها بمستشفى كبيرة بتفرق عليك. حتى كل شيء ماتيريال، يعني المستلزمات الطبية، كل شيء، البلاكات، البروشات، البراغي، العدة يلي بحطوهن بجسم المريض، هودي كمان في فلتين بأسعار. وهلا بتزعل منها النقيبة تحتنا سلمى عاصي، تحية لها بالطابق الثالث هون بالبناية، تحية لها، عم تعمل عن جد المستحيل. بس هي شو زنبه، شو زنبه اذا الفوتي اذا المستشفيات بتفوتر على ذوقها. ان شاء الله يقدروا يضبطوا هالشي، ونحن رح نضلنا مراي على الوعد، على الوعد يا كمون، لانه يمكن شي نهار تقدر الدوله تفرض سيطرتها.
0: بس شربل انا بدي اسال الناس بين البنزين والسوبر ماركت شو عم
1: كيف
0: بيعملوا،
1: كيف عم بيلحقوا؟
0: ما عم بعرف.
1: ميراي انا بدي حيي بركي بكره بعمل موضوع استاذ محمد شمس الدين الباحث بالدوليه للمعلومات، عم بيقول يعني تعيلي هيك تعيش بدخل مقبول، يعني تعيش حياه مش رفاهيه، مقبوله

0: العناصر العاديين برأي العنصر العادي بالجيش اللبناني أو بالقوى الأمن الداخلي أو بأمن الدولة تميز على أو بالأمن العام يلي مزوج وعنده ولدين وما عنده رتبة يعني منه ضابط كيف عم يقدر يعيش؟
1: ما بعرف
0: يعني سؤال بينسأل. بتعرفي كل شيء عم ياخدوه هودي مثل شو بسمون هبات مساعدات أصلا هلأ أمين لقيامة روابط روابط الموظفين بالقطاع العام أمين لقيامة تجمع روابط القطاع العام بعتولنا بيان لأنه بارع عملوا اجتماع بمقر رابطة القوى القدامى القوى المسلحة اجتمعوا كل روابط القطاع العام عملوا اجتماع حتى مع العسكريين متقاعدين يعني ممثلين عنهم واعتبروا انه كل شيء عم ينعطى لهم من تحسينات ما بيوازي حجم الخسائر يلي لحقت فيهم من 2019 لليوم وقال انه حقوقهم انسلبت منهم والدولة ما عم بتأثر هيدا اللي كنت عملك إيه الدولة ما عم بتأثر بجباية الرسوم والضرائب والاقتطاعات المختلفة منهم والتنصل من الوعود قال انه وصل لمستوى غير مقبول يعني بيعدون وبيكذبوا عليهم وبحال ما اجتمع مجلس النواب والكتل النيابية واقروا الاعتمادات والمشاريع اللي وعدون فيها المرتبطة بحقوق العاملين والمتقاعدين بالقطاع العام فهالمرة تحركاتهم يعني ساعتها ما رح بتكون شكلية او رمزية رح بتكون التحركات بحجم المعاناة بحجم الظلم وما رح تتوقف حتى تحقيق المطالب يعني أبشع شيء وقت يلي بيجوع الإنسان زيحة من طريقه شو بيعمل
1: شو
0: أنا ما بلومه
1: شو صراحة مش معقول
0: ميراي لننتقل لأخبار منوعة بعد شوي على الساعة 9:30 وزير الصناعة جوع عيسى الخوري بدي أعمل جولة لفتة كتير مهمة بس مهم نقدر ندعم الصناعة اللبنانية بتعرفي أنا بس أنت تحكي عن بريمو أو أنا دهنت بريمو لا بقول وبشدد استأذنت شركة بريمو أساس فادي نجم تحية له صاحب الشركة قلت له بقدر أقول صناعة لبنانية قال لي وبتعلي صوتك وبتقول بكل فخر
1: لأنه
0: نحن الصناعة اللبنانية بكل شيء بتضاهي الصناعة العالمية لو في أشخاص بيستحوا يعني تعال خيريهم بين بويا لبنانية وبويا جاي من المملكة العربية السعودية لا مثلا رح أعطي مثل بريمو بكل فخر صناعة لبنانية اليوم وزير الصناعة بعد شوية على 9:30 بدي يعمل جولة على كتير مصانع منوع يعني نقى من كل صنف نوع لا يوقف حدهم لا يشد على ايدهم انه كيف قدروا يضاينوا بهذه الظروف الصعبة بس بدنا كمان لفتة مش بس معنوية ما بعرف بدهم دعم هودي الصناعيين رح تبلش جولته من مصانع السيبون حلويات سيبون المصانع تبعونهم الباتسريات نعرفها بكل المناطق بس مصانعهم بدي كوانة رح يبلش زيارة أكيد بيتروق كنافة هوني لأنه كنافة سيبون كتير طيبة رح يرجع ينتقل للمطبع العربي بسد البوشية بالمنطقة الصناعية كان لازم يقطع على مؤسسة الأزل للمعدات من بعدها بيرجع لمعمل بيرة الماز على الدورة رح بيزور معامل كتيرة للخشب للحديد لصناعة الورق وللمواد الغذائية كلها صناعة لبنانية ميراي أمنت اتصال من شوي بنائب المعلمين نعمة محفوظ لأنه اليوم على الساعة 3 عنده مؤتمر صحافي بنائبة الأساتذة والمعلمات ببداره بده يعلن عن المستجدات والمعطيات حول الامتحانات الرسمية وتناقشت أنا وياه بهيدا الموضوع قلت له نائب طب شو ذنب هالتلاميذ يلي مضيعينهم قال لي أنا مضيعهم اللي بدك تروح تحاسب النواب يلي بدهم يعملوا شعبوية هلا لأن هود التلاميذ اللي بدهم يقدموا تيرمينال هلا بعد سنتين بيصير فيهم ينتخبون هود عم يعملوا حملات شعبوية قايم لقيام النقيب اليوم بده يعلي صوته على الساعة 3 ميري بتعرفي شي حدا تلميذ عنده تقديم كيف ضايع هلا ثلاث ارباعهم متكلين من ورا السوشيال ميديا من ورا هالنواب اللي عملوا لهم بلبلة انه رح تلتغى الانتخابات في ناس في تلاميذ ما عم تتحضر ما عم تدرس لانه الامتحانات فما عم يدرسوا مثل ما لازم لانه موعودين بانه رح تلتغى الامتحانات الرسمية اليوم رح بعلي الصوت على الساعة 3 وعم بقول ليش هالشوشرة يعني هيدا خراب بيوت اللي قول على الهوى خراب بيوت للتلاميذ بيتحملوا هيدي الجريمة النواب

0: قال لي عم ببعبعه، بس ما بعرف شو يعني عم ببعبعه.
1: يعني بعبع يعني بعبع،
0: وعم بي يعني عم بيضيعوا التلاميذ والاهالي.
1: اكيد
0: الامتحانات، قال لي شرب الامتحانات. اقر مجلس الوزراء من حوالي 3 اسابيع اخذ قرار باجراء، وضروري مننطر يا خي. اذا تازمت الاوضاع، اذا مثل هلا بدها تنعمل، اذا تازمت امنيا بصير في الغاء، بس مش بنضيع التلاميذ قبل بوقت. حتى ميري انا بوافق. لا اقول لك ليه، لانه في المدارس نحن ما في يعني تلاميذ بسمنه وتلاميذ ما بعرف شو بقولوا بعسل، يمكن ما بعرف اذا مزبوط المثل. طب في المدارس يلي ما سكرت، اعطيك مثل بمناطقنا، سيده الويزل، ابوتر، الانطوناين، عجلتون، غزير، الانطوناين، كفر حباب، سانكور، حديك المركزي. طب هودي ما سكروا، شو ذنب التلاميذ؟ هودي تلاميذ مسالمين، لا بدهم حروب ولا بده يقولوا هيدي الحرب فيدا فلان وفيدا عليتين. فبيقدروا يلاقوا حل للتلاميذ يلي موجودين بالمناطق يعني بالمناطق الصامدة بالجنوب. مرايبة في شي سبعة، وبالإحصاءات بتقول في شي 77 تلميذ عندهم تقديم، بلاقوا لهم حل. بين التلاميذ اللي تركوا مناطقهم لمناطق أمان أكتر، يمكن موجودين ببيوت أو بمراكز إيواء، كمان بيلتقي لهم حلول. فتركوا هالتلاميذ يدرسوا، حاش تضيعون. يعني امبارح النائبة بولا يعقوبيان باقتراح القانون المعجل المكرر يلي تقدمت فيه لإلغاء الامتحانات والتعويض بإفادة مدرسية، هيدا طمن التلاميذ انه نحن وصلين لوقت ما في امتحانات. حتى بير يوسف ناصر امين عام المدارس الكاثوليكية كمان مستاء من الشرشرة والبلبل اللي صايرة، وهو مع اجراء الامتحانات الرسمية. حتى انا عملت جولة، رح سميلك 3 مدارس، سيدة الويزة، المعهد الرسل بجوني، الأبوتر بجوني، هالمدارس مع إجراء الامتحانات، مش ذنبهم أنه مخلصين كل البرنامج. فهذا الموضوع لازم يلتقي له حل
1: بس سريع شربي، لأنه الناس والطلاب بدو يعرفوا حالهم.
0: هلأ في شيء انتبه، تحرية جوني عم بيعلقوا علي، ما بعرف إذا بدو ينشدوني إيدي بزنارك ميري.
1: ليه حبيبي ليه؟
0: ما بعرف ميري، بدي أوصل بآخر قسم، مش تضامنا أبدا مع الزميل رامي نعيم. هلأ رامي نعيم صديق وبدو يخففها شوي. بعثت لنا ماتر مايا جعارة، بدي حييها لأنه هي كتبت على السوشيال ميديا عندها: وأخيرا انتصرت العدالة وسقطت ماكينة التضليل والتشهير. فبعد ثبوت جرائم القدح والذم والافتراء ونشر الأخبار الكاذبة، صدر حكم بحبس رامي نعيم، الصحافي رامي نعيم، لمدة 1 سنة كاملة. والأهم أن العقوبة لم تستبدل بغرامة بل بالحبس والحبس والحبس 3 مرات، وإلزامه بدفع تعويض بقيمة 1 مليار ليرة لبنانية لماتر مايا جعارة، لأرلات بجاني عن الأضرار اللاحقة فيهم. هذا الحكم بتقول لماتر جعارة منه إدانة لشخص رامي نعيم بس، بل إدانة لنهج قائم على التشويه والتضليل واستهداف كل شخص دافع عن حقوق المودعين. هلأ يا رامي ليش عم بتدافع انت على المصارف؟ انا ما بعرف يعني. وعن هود اللي قاعدين، عرفت كانوا عم يحضروا الفورميلا 1 وقاعدين على المنصات، اصحاب البنوك صوروه ورصدوهن طارقين لنا مصرياتنا، هول بنكرجية انا بسميهن، وقاعدين عم يحضروا الفورميلا، كانوا بمصرياتنا نحن، وبيرجعوا بيسربوا بيناموا ببيوتهم بموناكو، والبعض منهم باليونان، والبعض منهم بأبرس. هودي بمصرياتنا اشتروا بيوتهم. بتقول ماتر شعارة: كل الشكر للقضاء النزيه لأنصف المظلومين وعاد الاعتبار لأصحاب الحق. لحتى للأمانة نحن أكيد مش بوارد أبدا نكون بحملة على الزميل رامي نعيم، بالعكس أنا ضد يكون في حلول غير السجن، لأنه هذا القرار خلص ميري، يعني السجن تنزل لمدة شهر أنه بده يتم توقيفه. هلأ في صرخة طالعة من نادي الصحافة استنكر هالقرار، قرار سجن الصحافي رامي نعيم لمدة شهر وتغريمه 1 مليار ليرة، واعتبر نادي الصحافة أنه هالقرار بصيب سمعة العهد بالحفاظ على الحريات. وتساءل نادي الصحافي: وين القضاء من الحملة الشعواء يلي عم يتعرض لرئيس الجمهورية؟ ليش وقتها ما بيتدخل وبيلقط كل يلي عم يعملوا قدح وزم بحق رئيس الجمهورية؟ وناشد فخامة الرئيس ووزير العدل اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على حرية الصحافة. أنا هون مع حرية الصحافة، بس كمان يرأي في طريقة لازم تنضبط، يعني في صحافة عم يتخطوا كل حدودهم بكل صراحة، من بيناتهم 3-4 معتوهين على السوشيال ميديا، هودي لازم بدينتهم يشدون، من علي برو لرشال كرم لمين كمان بعد، في غادي فرانسيس، هودي اللي عاملين حملة شعوة هيك سموها نادي الصحافة على رئيس الجمهورية. فتفضل يا حضرة القضاء وعمل شغلك بحق هودي الصحافة يلي هن عم يعملوا شعبوية.
1: اي والله،
0: وصايرين مثل المهرجين.
1: الله يساعدنا على السوشيال ميديا.
0: نحن ميراي خلص وقتنا، بس أنا عم بختم، خلينا أنا وياك نساعد المستمعين، لأنه اليوم رقم قياسي عم يسألوني كيف بيعملوا داونلود للأبليكيشن اللي عم تخبريهم عنها، السيرفيفايد. سيرفيفايد هي أبليكيشن بتساعدهم. اعتبري ميراي أنت هلأ في عندك امتحانات رسمية، بدك لبنتك أو ابنك بدك
1: استاذ
0: استاذ يعلمهم.
1: أوكي
0: أوكي، إذا عاملين داونلود لهذه الأبليكيشن بتفوتوا في خانة للأساتذة والمعلمات، وانتو اول ما تعملوا داونلود انتو عم تتسجلوا ميراي، بيقولوا لك حددين للوكيشن. انا بارح نزلتها، بيقدروا من الاب ستور من البلاي ستور يعملوا لها داونلود.
1: اوكي،
0: مجرد حددت انت موقعك، يعني بصير كل خدمه عم تفتش عليها دغري ببين لك من الاقرب للابعد. يعني اعتبر انا بميروبا بتنقول يطلع لي استاذ بفيترون، ثاني استاذ ثاني شوي بيطلع لي يمكن بيعجلتون، الثالث بزق مصر، عرفتي؟ بصير تشوفي مثل ما باينين عندك بالكاتيجورية اللي فت عليها،
1: الأقرب
0: للأقرب للأبعد.
1: أوكي.
0: كتير مهمة سيرفي فايند، ضروري عملوا لها داونلود.
1: بتجنن،
0: بتقدروا من كل التليفونات. في 22، يعني عندك 346 نوع خدمات موزعين على 22 كاتيجورية. شو بدكم، من مطاعم لنوادي رياضية، مهندسين، صيدلين، ما رح عدهم كلهم، كله كله موجود. لحتى يكون عندكم حشية انتو تعملوا داونلود وتفوتوا عليها وتكتشفوا كل هالخدمات الموجودة. رسم الاشتراك، يعني ميراي اذا انت عندك، اعتبري ملينا عندها سيركل شيد بالونز، هي ليه ما بتشاركي ملينا فيها؟ $10 بالسنة، $10 بيدفعوا بالسنة كلها رسم الاشتراك. حتى اذا انا اعتبري بعرف تنقول عندي 20 حدا اصحابي عندهم هيك خدمات او عندهم مؤسسات صغيرة او كبيرة ما بأثر، بعمل لهم، بعمل شير للأبليكيشن، بعمل لهم شير من السيتينجز لشخص عنده خدمة، وإذا في حال اشترك فيه يعتبر أنا عملت شير لعشرة ومشي، يعني $10 بياخد، أنا بيطلع لي 30%، يعني بيطلع لي $3 كل ما واحد يعمل يشترك، ما هو أصلاً عم يدفع $10، أنا بيطلع لي $3، يعني الكترة بتجمع بحطوا لي هون بالولت وبسحبهم دغري كاش، يعني من مطرح ما بدي. أبليكيشن كتير مهمة، إذا ما قدرتوا صار عندكم أي مشاكل بتنزيلها أو لأي استفسار رح أعطيكم الرقم، نفس الكود 70 أو 71، 70 أو 71، والرقم هو 10-77-06. فإذا 70-10-77-06 أو محل 70 بتحطوا 71. وميراي كل حدا ما قدر لحق ياخد السيرفي فايند الرقم أو رقم أي معلن معك بيقطع بالبرنامج، يبعثوا لي بس واتساب على 03-777-9699.
1: اوكي، ثانك يو شربل، ملتقانا فيك بكره 6 صباحا.
0: بس لحظه، عم يحكوني من الاراماكس. ملينا انت طالبه شيء من عند مازن اونلاين؟ وصل، عم يحكوني من الاراماكس على تليفوني.
1: وصل، هيئته الغرب.
0: شو طالبه؟
1: والله بدنا نقول لك شو طالبين، ما راح نقول لك
0: انه في دفع كتير او
1: ايه في، انت بدك تدفع وقف انت
0: فتحت، مش مشان لا مش جايبينه لهون على البيت، بس عم بيقولوا لي حضر حالك
1: مدفوع، قال
0: اذا مدفوع
1: ما تعطى لها حبيبي مدفوع.
0: ولا طالع اليوم يا ميراي، يا ريت تطلع معنا، طالع اتغدى ب كنز.
1: قعدة حلوة، تأس حلو.
0: بدي ماشي تحية لإلي مدور، قال لي أكبر إنجاز بتعمله بحياتك إذا بتقدر تجيب لنا مدام ميراي مزرعاني على شي غدا.
1: لا أكيد بدنا نطلع،
0: طبل وزمر وبيجيبوا لك زفة وبيفرشوا الدرج عندهم كتير حلو بسجاد أحمر. قلت له هيدا شوي صعب، يلا رح حاول.
1: لا أكيد أكيد، من كل بدنا الله راد. شكرا على الدعوة يعني، وميرسي شربل. يلا قلت أنا فيك بكرة صباحا، ونحن بنكفي من قلب بيروت.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي، طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: يا ويلي من لشوط السنة، المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
5: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قالوا هو دفكة انسا بيعرف.
6: لا تفوتوا بلش الشوط التاني.
5: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس، اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: ولك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.

0: انا هون وين بدي كون؟ أغاني أغاني ضيعوني أو فتشوا علي بتلاقوني بأغاني أغاني روقوا عم بشرب كافي دو برازيل كافي طيب كتير بتجنن بتصحصح ما بقدر لكم طعمتها وريحتها ريحتها بتاخد العقل خطفوني خطفوني كافي دو برازيل إذا ما لقيتوا حواليكم ما بدها كثير يعني بعتوا واتساب على 767-777-361 وبيقولوا لكم وين فيكم تلاقوا أقرب شيء لإلكم في مساج قايل لي وقت كنا عم نحكي أنا وشربل عن هموم الناس والمستشفيات وعم دانا قالت لي خبرية مستشفى خلينا نسمع سوا لدانا لنشوف شو عم بتقول.
1: مرحبا كيفكم معكم دانا. والله أنا جوزي عنده عملية لدينته أوكي تكلف 2600 دولار
0: أوكي
1: أنا الحكيم أنه جيبوا ورقة ضمان لحتى نشوف قديه حنخصمكم وكذا أنه أوكي فرحنا جبنا ورقة ضمان ضمان وافق له على 90% خصم وبدفع 10% فرق.
0: اوكي.
1: اما هلا الحكيم لا بده يدفعنا 1200 دولار. فقال لانه الضمان ما بيدفعه للمستشفيات.
0: حلو.
1: شو فينا نعمل بهالحاله؟
0: ايه شو في يعمل المواطن والمريض بهالحاله؟ دوامة هاي دوامة أنا مبارح نفس الشيء صار معي بالنسبة للفحوصات يعني بدي روح أعمل فحوصات بمختبر معين كنت بروح عليه عطول يعني معودة وبعرفهم وفي مواقف وبرتاح هونيك يعني وتعودت صار لي زمان بروح لعندهم قالت لي مدام نحن وقفنا هلا مع الانشورنس اللي انت معهم ما بعرف وقفنا صلنا شي 15 يوم طيب ما بيصير أول شي أنا يعني نطرت وقت أخذ الأوراق تبع الفحص ولازم أعملهم ضروري وما بدي أعملهم غير محل ما بدي ما بعرف شو القصة شو صاير بيناتهم عم يدفعولهم ما عم يدفعولهم

0: يلا خلينا معلش ننتقل لغير ميمو. ميمو ميمو بعيت لي ميمو. ميمو ميمو أنا مسافر، الرقم بيخلص 832. أنا مسافر الجمعة الجاية على غريس، كيف بدي أسمعكم من برا؟ يا الله ما تبكيني راي على غريس، ما تبكيني ما تحزني، أنا عطليني همك هلأ كيف بدك تروح على غريس. لك أنت راي على غريس وبالك فينا، ولك أنت فاضي تسمعنا، والله برافو عليك، يعني لك قدي بحبنا. فيك تسمعنا على أبليكيشن أغاني أغاني، نزلها وبتسمعنا. اسمعي الفويس يلا.
1: هاي ميراي كيفك؟ نحن كتير منحبك، بدي اتشكر كل فريق بلايز وتويز، رواد أماني فرح رامي وسام وإيدي ماكي أمير، أهلا وسهلا فيك، كتير منحبك نحن.
0: في أهضب منك بالعالم؟ بالعالم كله ما في أهضب منك.

0: لينا بدي اقول لك شغله انه اخراج الفتره مش انه هلا بيطلعوا بيقولوا انا فلان ومعنا المخرج فلان، بس شو بيكون البرنامج؟ مذيع ومعه شخص فنان سياسي عم يحكي انه كل الوقت بس فتح له بس يعني انه بيحكوا مع بعضهم بس، انه وين الاخراج هون بالموضوع؟ بس البرنامج الصباحي بده طاقة، بده ذوق، بده جمالية، بده اهتمام بأذواق المستمعين، بده تلاحق الأغاني الإصدارات الجديدة، بدك تعرف كيف يعني تكون مع المذيع مثل شو بيقولوا مثل قائد السفينة، يعني ما يهمك لا هوا ولا عواصف ولا شيء. ايميلينا هيك انت معلم، ايوه انت معلم، انت معلمه
1: واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود.
0: اوكي بنرجع بنحكي ومنلف ومندور وبنرجع على السوشيال ميديا. طيب حياتنا صارت السوشيال ميديا ترند منتشر كتير بهالفترة، ويا ويلي شو طلع عليه أخبار. نظام الطيبات، سمعتوا عنه؟ نظام الطيبات هيدا نظام غذائي ابتكره طبيب مصري راحل اسمه ضياء الدين العوضي. فكرته الأساسية أنه يقسم الأطعمة إلى طيبات وإلى خبيثات بحسب النظام، يعني في أطعمة بيعتبرها مفيدة وأطعمة بيعتبرها مسببة للالتهابات والأمراض ولازم نتجنبها بالكامل.
1: وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود.
0: عمل ثورة يعني هيدا نظام الطيبات، عمل ثورة. تعرفوا شو يعني؟ مثلا هيدا النظام بيمنع أو بيحد من أكل نحن بنعتبره أنه هيدا أكل صحي. مثلا قال ممنوع ناكل منتجات الحليب والبيض والبقوليات والخضار الورقية. قال الخضار الورقية، بينما بيسمح بأطعمة أخرى بكمية كبيرة. هيدا اللي بيشجع على الأكل عند الجوع فقط والصيام المتقطع وعدم التركيز على حساب السعرات الحرارية، يعني قال ما تحسبوا السعرات الحرارية. كيف هاي؟ هلأ بيحذروا منه كل الأطباء ومنظمة الصحة العالمية، عم بيقولوا خبراء التغذية إنه ما فينا نقسم الأكل لجيد مطلق وسيء مطلق، وما فينا نستبعد مجموعات غذائية كاملة من دون دليل علمي يعني.
2: من الحب
0: بعدين إذا تعرضت لرجيم في ممنوعات صارمة بتتعرض لنقص ببعض العناصر الغذائية.

0: سالي بونجور، احكي لك شي كلمة. شو بك احكي لك شي كلمة؟ بعتي لي كلمتين بس لا غير.
1: طالع دين من الأسئلة، شو عامل هلأ ويناك؟ واللي علي ما بترد عشوي بيفقر عيني.
0: بشرفكن بس حدا، بس تتصلوا بحدا عالسليولير ما تسألوا أول سؤال وينك وينك. أنا بدي كذب عليكم، أنا فيني أقول لك أنا بفرنسا حبيبي، أنا بأمستردام، أنا ب شو بعرفني بالهونولولو. إنه شو وينك يعني؟ ما تسأل وين، بدي كذب عليك أقول لك أنا بالبيت مثلا، وأنا ماني بالبيت.
2: عيبولو
0: عيبولو.

سلو عم يمشي سلو مهضوم جوش ار كثير مهضوم. هاي غنيته الجديده عم تنزل باغاني اغاني اسمع عيبولو كثير مهضومه يا جو وبكره بتشوف قد ايه رح تصير ترند على السوشيال ميديا وبي اغاني اغاني

0: دكتور وائل أتروني بونجور، أهلا وسهلا فيك. عم بيقلي أنه مات الطبيب اللي عم بيحكي عنه المصري، أنا قلت أنه توفى بس من وراء هيدا النظام اللي قال عنه دايت الطيبات مات من وراء. مشان هيك قايمين لقيامي على السوشيال ميديا عليه الأطباء، أطباء التغذية وأطباء الصحي، الأطباء يعني الصحة. مشان هيك قايمين لقيامي عليه، شفتوا انه ما بعرف، مع انه هو طبيب يعني، بس اكيد هالنظام منه مزبوط وما لازم نتبعه. اصلا ما لازم نتبع شيء بيقولوا لنا ايه بليز على السوشيال ميديا، بليز يا جماعه.
1: حلا حلا وغلا غلا،
0: بدنا نروح لشيء كتير حلو دايما بخبركن عنهن، بريمو. طبعا هول الدهنات اللي بيخلوك تضل بالبيت، ولو دهنت كل البيت انه تنام بالبيت وما تشعر ابدا بأي ريحة تزعجك.

0: كونو بريمو بتقدم دهانات منزلية وصناعية بجودة عالية، ألوان عصرية وتغطية ممتازة، لأنه بريمو لو في أو سي. شو يعني؟ يعني دون انبعاثات كيماوية مزعجة.
1: حل حل وغلا غلا غلا
0: فيك تدهن وتعيش براحة من أول يوم. للبيوت، المكاتب، المحلات والمعامل، بريمو عند الحل المناسب لكل استعمال. اليوم من أقرب نقطة بيع معتمدة وخلي اللون يعكس ذوقك. أكيد بتكون تتصلوا بهيدا الرقم 01-900-822. يلا روحوا فورا على دهانات بريمو، لأنه ألوانها ثابتة وحماية قوية ونتيجة بتعطي فخامة لأي مساحة. 01-900-822.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر في

هي زيتها الغنية. رجعنا مستمعينا للقاءنا بعدنا هيك شوية وقت سوا. بدي بلش بفولت ماكس لأنه كتار من المستمعين عم يسألونا عن رقمهم لأنه بده يروحوا لعندهم تيوفروا بنزين. نعم بس تعمل هالشي عند فولت ماكس بتوفر مصروف بنزين. لا بدنا نحكي من بعد فولت ماكس قديه كل قديه عم بتعبوا بنزين لأنه ما معقول. لا لا في شيء مش ظابط، ما بعرف شو هو بالبنزين، في شيء مش ظابط. توفروا بنزين روحوا عند فولت ماكس، عندهم فروع كتير عالدورة، طبرجة، بعبدة، زحلة، صيدا وطرابلس. شو بيعملوا بفولت ماكس؟ بـ30 دقيقة بس بينطفولكن المحرك أو الموتور من الكربون، هيك بخف مصروف البنزين. صاروا عاملين أكثر من 10,000 15,000 سيارة، وكل المستمعين اللي راحوا لعندهم كتير كانوا مبسوطين من النتيجة لأنه بمجرد ما تعمل هالشي بفولت ماكس أول شي بتوفر مصروف بنزين، تاني شي بتحافظ على قطع السيارات وعلى الميكانيك، وبعدين السيارة بترجع صبية، بترجع بتمشي بكل رياحة يعني، وما بيعود في روايح بالسيارة كربون، وكمان بتحافظ على البيئة. الفرحة في عيني يلا شو ناطرين؟ روحوا عند فولت ماكس على المطارح اللي دليتكن عليها، بس أكيد بدكن تاخدوا موعد. فيكن تتصلوا بالكول سنتر على 7885-1177. إذن رقمن بالفولت ماكس 7885-1177. ما تسألي ما عم نلحق، أنا عم بحط كل 3-4 أيام $40 حسب بعدين المسافة قدي بتقطع مسافة هاي يعني. أنا خلص بدي بيع بيتي بيك فرح بيب، يلا مين بده يشتري؟ مفرق بيته، مفرق بيتي. طيب ما أنا كمان عم بصرف كثير بنزين، عم بيجي بدك فرح بيبي على القشرة.

أوقات بتوقف على طنبة بنزين بتشوف الناس بتعبي بخمسة دولار وبعشرة دولار. إيه أكيد بفهم هيدا الشيء. أصلاً هلأ بعشرة الشهر الناس ما بقى معها طيب. شهر حالي. شو مشتهلي يا حسين. ما بعرف لوين وصلين لوين ما بعرف. قلتلك شرب الوقت اجينا شوية مصاري تعتا نشتري طرمبة بنزين. قلتلي لا لتشو شو بدنا فيها شو نحنا بنفهم بالبنزين. على كل بشو ما بتفهم انت. ايه كنا اشترينا طرمبة بنزين وهلا عدنا هلا اللي بدنا ناكل ونشرب بنزين.

والله سميت امبارح ما بعرف ميلينا بتحبيه لبروس ويليس الممثل الهوليود الشهير يعني مش معقول ولو مش معقول كي بيصير الإنسان بس يمرض أو هيك شو صعب بس إنه أكيد محاط بعائلته بالحنان بالمحبة بس إنه ما بيعرف حدا يا ويلي هيدا الزلم اللي دوخ العالم بروس ويليس المالي الدنيا وشاغل الناس كان يعني شاب كان بياخد العقل إنه ممثل مشهور جدا جدا إنه هيك بيصير يعني إنه عم تقول مرته اليوم رومر ويليس عم تقول إنه المرض غير له شخصيته بطريقة معينة إنه ما بعرف يعني إنه قال شو صعب إنه تشوفه بروس ويليس بهالحالة يعني هلأ هو قال تم تشخيصه ما عنده ألزايمر تحديدا بل تم تشخيصه بالخرف الجبهي الصدغي هو نوع مختلف من الخرف بيأثر بشكل أساسي على اللغة والتواصل والسلوك والشخصية يا ويلي شو أنا ستة كانت تقول قبل ما تنام كانت تقول يا ربي خدني لا شو في مثل بيقولوا الكبار هيك من قيمتي لحفرتي إنه ما أمرض وما عذب اللي حواليه يعني

0: هلا الزهايمر ميرو. لا يا زلمة طول بالك يا جورج، كلنا عنا الزهايمر. سامر شو بك؟
1: هاي مدام ميري كيفك مشو حال؟ أنا بسمع أغاني أغاني، شفت الإعلان عندكم عن فولت ماكس، نزلت عملته بفرع بعبدة، عن جد شي بيعقد، والجماعة كتير بيعقدوا كمان.
0: والله خي يا سامر برافو، بس قدي وفرت بنزين يعني؟ بليز اعطونا دايما قولولنا يعني. هيدا المثل التاني بيقول لا حريق ولا غريق ولا مشنطط على الطريق، لازم نزيد ولا مريض. تأملوا انه الاطباء، في خبر بيقول انه الاطباء ببريطانيا في منهم عم ينتحروا. هلأ منه كتير دقيق الخبر، بس انه الخبر بيقول كل 3 ايام في طبيب ينتحر. لا انه شفتوا بالاعلام شو بيحكوا، انه مش مزبوط هيدا الشيء. بس الموجود فعلا انه ببريطانيا مثل كتير دول، في دراسات وتقارير من جهات صحية ونقابية بتقول انه الاطباء عندهم معدلات اعلى من التوتر الاكتئاب والاحتراق النفسي مقارنة بباقي المهن، لانه يعني في بعض الاختصاصات للاطباء مثلا طوارئ، جراحة، طب نفسي، معرضين اكثر من غيرهم. وفي أكيد معدل انتحار مقلق بين العاملين بالقطاع الصحي، ولكن ما في أرقام دقيقة أبدا. ليه بيصير؟ لأنه ضغط شغل عالي كتير، مسؤولية حياة وموت يوميا، إرهاق مزمن. ما بعرف أنه في أكيد يعني كل طبيب عنده مسؤولية كتير كبيرة تجاه مرضى. انه ما عم بخوف الناس، بس عم بقول انه هيدا الخبر طلع ببريطانيا. بس تخيلوا الاشخاص اللي كل يوم عم يركضوا بين المرضى وغرف الطوارئ وينقذوا حياة غيرهم. اوقات كمان همهم بحاجة انه حدا يسمعهم، يخفف عليهم، لان عندهم تعب نفسي قوي. كمان هو انسان هالطبيب، مش ما كان بتشتغل. الله خلينا كل هالأطباء اللبنانيين اللي بيراعوا الناس.

انه ختام مسك دايما مع مين؟ مع متانوس تريدينج. عاملين عروض كتير مميزة للمونديال رح بتواجهكم. فوتوا على الويب سايت متانوس تريدينج.com، اختاروا العرض اللي بيناسبكم. والحلو عروض منوعة، مثلا البيك رولز مع سكاي فول، هالمشروب الطاقة اللي كتير طيب. كمان عروض كتير من الأوزمو، أطيب الحلويات من شركة شولن. اختاروا العرض المناسب طبعا، وإذا تسوقتوا ب $30 بينزل اسمكم بالسحب بالقرعة على جوائز كتيرة. مثلا بلاي ستيشن 5، بي اس 5، أجهزة موبايل وفاوتشرز، كل فاوتشر بقيمة $100. المونديال مع متانوس تريدينج كله تشويق وحماس. لأي معلومات اتصلوا بهيدا الرقم 03-92-92-83. متانوس تريدينج 03-92-92-83.

0: ما نكون وصلنا لنهاية لقاءنا. ما تستهينوا بحالكم وبقوتكم، نحن أقوى من ما منفكر، لأنه كل يوم صدقوني عم نكمل وعم نواجه وعم نبلش من جديد، حتى لو من نقطة التعب. خدوا نفس. يلا Thank you لشربيل، Thank you لميلينا، طبعا مستمعينا، لكل حدا عم يسمعنا كل يوم، بدنا نقله من قلبنا لقلبه أكيد نحن عطول معكم كل هالأيام عم نمضيها سوا، وإن شاء الله تكون خفيفة عليكم. يلا أدوما، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.

0: صارت ستة.
1: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: مدينة بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: معك سمد التاني معك.
1: يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
6: رجعني على لبنان.
1: بدك يعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
6: ولا صور شو مشتاق.
1: يا حرام عصور شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ، شو عملوا فيك يا صورة.
7: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6-4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
8: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
9: مشكل طعمة اسمها طعمة، ومشكل سعر رخيص يعني جودة. بس إذا بدك اثنين سوا ما لك غير كرانشيز. دجاج صدر صافي 100%، برجرز ورابس كلهم مكونات بريميوم وموردين ايزو سيرتيفايد، يعني جودة مضمونة. وما ننسى كرانشيز صار اقرب لك مع 11 فرع بكل لبنان. جوعان محتار؟ الحل هين، اتصل على 16 22. كرانشيز الطعم بتحكي عن حالك.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: أغاني بيتس، عيشوا على أغاني أغاني، أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء،
3: حلوة قوي أمورة،
2: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس،
4: والحب جاني جاني.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر.

0: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدارتين
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من الشغل خبرون شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر. أنا أسمع الإذاعة من المنصف
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: شيك من الضاحية الجنوبية من الضمور.
10: معك رودي من وقت الياس.
11: معك عبادي من بيسور.
12: محمد من الشبعة.
13: معك داني من علاء.
14: من البوار عبيروت.
15: طلال من الشوف.
16: معك توتو من ما يفوق للطارة.
17: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
18: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: نحن أولاد ناس ومع الناس.
2: أنتوا أحلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: أحلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح إلى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام يا ري صاري شكلك مغلبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري. أي مود؟ يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
6: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي ملا شوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا نرجع المونديال. يورو السامبا
2: السامبا قالو هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتو بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.
6: شكرا يا

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر.

0: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com. غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
2: صوت الحيدالك
0: من 8 ل9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 11 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مشكل طعمة اسمها طعمة، ومشكل سعر رخيص يعني جودة. بس إذا بدك اثنين سوا ما لك غير كرانشيز. دجاج صدر صافي 100%، برجرز ورابس كلهم مكونات بريميوم وموردين ايزو سيرتيفايد، يعني جودة مضمونة. وما ننسى كرانشيز صار أقرب لك مع 11 فرع بكل لبنان. جوعان محتار؟ الحل هين، اتصل على 16-22. كرانشيز الطعم بتحكي عن حالك.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر.

0: حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: معك على الدقيقه والثانيه، متابعيتك لاوصل على الجنوب.
0: اهلا وسهلا
2: مراي، نحن بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
1: عنجق عرفق
0: للبيضة. ما تتوتروا، يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
3: ما هون حق الحلاقين يسكروا. شو هنهار ايضا
0: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
4: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مشكل طعمة اسمها طعمة، ومشكل سعر رخيص يعني جودة. بس إذا بدك اثنين سوا ما لك غير كرانشيز. دجاج صدر صافي 100%، برجرز ورابس كلهم مكونات بريميوم وموردين ايزو سيرتيفايد، يعني جودة مضمونة. وما ننسى كرانشيز صار أقرب لك مع 11 فرع بكل لبنان. جوعان محتار؟ الحل هين، اتصل على 16-22. كرانشيز الطعمة بتحكي عن حالك.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس.

بلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني اغاني تي في كل نهار جمعه وسبت الساعه 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
2: السامبا قال لك هو دبكة انجاب يعني.
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: مثيلي على الحبايب
7: اغاني بيتس
8: بحكي وتحكي له.
7: عيشوا على اغاني اجواء الويك اند فايبس كل سبت.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مشكل طعمة اسمها طعمة، ومشكل سعر رخيص يعني جودة. بس إذا بدك اثنين سوا ما لك غير كرانشيز. دجاج صدر صافي 100%، برجرز ورابس كلهم مكونات بريميوم وموردين ايزو سيرتيفايد، يعني جودة مضمونة. وما ننسى كرانشيز صار أقرب لك مع 11 فرع بكل لبنان. جوعان محتار؟ الحل هين، اتصل على 16-22. كرانشيز الطعم بتحكي عن حالك.
2: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
3: بدنا نهدى شوي.
2: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
4: أشرب واحد شاي وعقل بسبوسات.
2: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: ارباح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صار 2.5. افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بدنا نرجع المونديال. يورو السامبا
3: السامبا قالك هو دفكة انزاب يعني
4: لا تخدوا بلش الشوط التاني.
3: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: نعرف قد ايه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، او تزيد على حياتك انسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
7: صارت ستة. تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
8: أحلى اثنين
9: كل يوم على الصباح. صبحكم أنا ومدامتي
7: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
9: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبروا إن شاء الله شو حكي الصباح.
10: بوعى بكير الساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
9: الجليبي ومكتر. أنا أسمع الإذاعة من المنصف
11: ما عاد شارف ينزحني
12: من الرب ويا سن الفيل.
13: نحكيك من الضاحية الجنوبية من الضمور.
14: معك رودي من وقت الياس.
15: معك أبادي من بيسور.
16: محمد من شبعة.
17: معك داني من علاء.
18: من نبوار عبيروت.
19: طلال من الشوف.
20: معك توتو من نايفوق للطارة.
21: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
22: زمان بسمعهم، هاي أول مرة بشترك.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني بيتس، عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء،
2: حلوة قوي أمورة،
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: مشكل طعمي اسمه طعمي، ومشكل سعر رخيص يعني جودة. بس إذا بدك اثنين سوا ما لك غير كرانشيز. دجاج صدر صافي 100%، برجرز ورابس كلهم مكونات بريميوم وموردين ايزو سيرتيفايد، يعني جودة مضمونة. وما ننسى كرانشيز صار أقرب لك مع 11 فرع بكل لبنان. جوعان محتار؟ الحل هين، اتصل على 16-22. كرانشيز الطعم بتحكي عن حالك.
3: نحن أولاد ناس ومع الناس.
4: أنتوا أحلى عالم.
5: كل يوم بسمعك.
6: أحلى صباح ومعكم.
3: خلينا نروح إلى الربح.
7: مكرونة بلحمة.
3: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
8: مدام يا ري صاري شكلك مغلبطة، أنت مش عايشة بلبنان؟
3: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري أي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
9: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
3: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
10: شو هالمخلوقة انت؟
11: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: نعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكم.
2: يا ويلي من لشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي.
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قالوا هو دف كان شو بيعرف.
5: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير، ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: صارت ستة.
8: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
9: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة، ضل قاعد معكم.
10: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
8: يا زلمة وين كنت ضايع؟
11: شو الأمور؟ إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
12: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
13: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا وعملت فيها.
14: ونحن أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
8: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
15: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
16: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربي.
17: نحن قلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
18: طلعت شمسة.
19: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خالد الهبر.

0: السبت 27 حزيران آب. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالون.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا نرجع المونديال. يورو السامبا
2: السامبا قالوا هو دبكة انسا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
6: وبيننا معاه
0: بعاد. التلاتة أغاني طرب
6: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
6: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
6: جوا قلبه جوا.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM. جديد سعد المجرد ومحمد شاكر. سهرة

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: خالد الهبر

0: الحلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
0: أهلا وسهلا
2: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
3: عنجق عرفق
0: للبيضة. ما تتوتروا، يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
0: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا، بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

لك هلو هلو هلو يا حبيبات قلبي، نهار جديد، طاقة جديدة، وحلقة جديدة من برنامج ولعانة معي أنا رولا شمية.

أخ أخ قديه حلوة هالرجعة عن جد. اشتقت لكم واشتقت لكل ضحكة لكل تعليق ولكل صوت من أصواتكم الحلوة.

سمعني صوته فيلا ناطرتكن اليوم. واليوم بيرجع بينضم لنا صديق برنامج والعاني يلي منحبه قد الدنيا كلها. حزرتوا مين؟ كرانشيز إز باك. كرانشيز رح يكون معنا لمدة 3 أيام اليوم والخميس والجمعة. وبتتذكروا شو أول فقرة كنا نبلش فيها كل نهار أربعة؟ بتتذكروا يا حلوين؟ أكيد بالبداية بدأت أشكر بروديوسر البرنامج لورا صليبة وكمان أكيد دي جي دي دروب على كل هالأغاني الحلوة اللي بيتحفني فيها. نويل I love you لورا جتام. أكيد كمان التحية الكبيرة بتكون لكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا بكل المناطق اللبنانية وكمان كل اللي عم يسمعنا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني.

جاهزين لننطلق بحلقتنا لليوم. أكيد لكل اللي حابين يشاركوا اليوم بالحلقة فيكن تتصلوا فينا على 01-322-1000 وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-9899.

0: مبروك لكل اللي ربحوا معنا مبارح. أكيد بوكس كله مواد غذائية. اليوم في ربح مع كرانشيز، وكمان رح يكون معنا فقرة لابتيفيتي مع رندا فرح، وكمان رح يكون فيها ربح. الحلقة ربح بربح، وأكيد أنا الربحانة لأنه ربحانة صوتكن. رح بلش مع واتساب بيتكن، وكمان اتسمع على كل حدا حبيبات قلبي. اسم الله اسم الله، هيتا نسمع اول فويس.
1: هاي رولاتي والعيني والعيني، خير اليوم فينا نسمعك، فينا نشارك معك، يلا نعطينا المواضيع الحلوة اليوم يا رولا. نحن معك على السماء، منحبك قدنا كلها، وفرحتنا ما بتوصف بس عم نسمع صوتك. يلا نحن معك
0: حبيبتي يا غدغودة، امبارح استفقدت لها الصوت الحلو. يلا الحمد لله انه مشت اليوم هالابليكيشن ومش الراديو عندك لحتى نقدر نسمع الصوت الحلو. نجوتا
1: يا رولا اللي مثل السكر. أيوة. خليها تولع اكتر. وين هالغنية؟ وينها وينها؟ جددي لنا شبابنا بهالغنية، بدنا نغني لك اياها انا وباميلا. يا رولاتي يلا على السما على السما حبيبة قلبي، نوري لك، نور لبنان كله
0: لك حبيبة قلبي انت يا نجوتا.
1: ما في إذاعة يعني ما عم بسمعك
0: أنا. يا الله ليه عم بصير هيك، ليه عم بصير هيك، شو عم بصير يا عمي بالإذاعة يا نجوتا؟ مستقصدينك إلي.
2: بونسوار ولا بونسوار والعاني والعاني، إن شاء الله يا رب يكون كفيت نهار حلو ونعطيني فكراتك.
0: مرسي يا إلي ولألكن كمان. منسمع برغوم.
3: بونجور رولاتي، بونجور النق النق، يلا وين النق؟
0: برافو يا برغوم 100% مع فقرة فيك تنق. يلا مثل العادة معكن 5 دقايق بس لتنقوا وتفضفضوا، طلعوا كل النق اللي بقلبكن، هيدي فرصتكن قبل ما نكمل حلقتنا الإيجابية اليوم.
4: فيك تنق،
0: رح بلش اسمع فويساتكم بالوقت اللي عم بتبعتولي لفقرة فيك تنق.
5: هاي روم شلنا كله تمام والله يا رون، يوم اكشن على الطريق، شو بدي اخبرك؟ اكشن اكشن بس عم نملاحظ الحين، شو بدي اخبرك؟ ميرسي كثير على الكادو يا رولاتي، و اي لاف يو سو ماتش، يلا نحن على السماء.
0: ولو يا مجدلينة أهلا وسهلا فيك. هلو رولا، أهلا وسهلا فيكن. كمان نسمع مارفن.
6: رولاتي كيفيك؟ منيحة، مبين طولت الغيبة، ونحن كمان كتير اشتقنا لك
0: حبيبي يا مارفن. حياة قلبي أنت، وأنا كمان اشتقت لكم قد الدنيا. خليك معي على السمع مارفن مشان فقرة كرانشيز، بركي بتجاوب صح وبتربح معنا. بونسوار، موديلك ألوانك جمالك. ريمون كمان جاوب مظبوط فقرة النق.
7: بونجورك بونجور يا رولا الحلوة، كيفك اليوم؟
0: بونجورك يا إليان.
7: امبارحة ربحتيني بوكس وما قلت لك، ما قدرت قلك مرسي، فبدي قلك هلا ثانك يو.
0: حبيبة قلبي أنت، يور موست ويلكم.
8: هاي رولا اشتقنا لك، ويلكم باك.
0: هلو هلو، أنا كمان اشتقت لكم قد الدنيا كلها. عبد الله الكوراني من عكار، اليوم فقرة النق بس أنا بوجودك ما عندي شيء لنق عليه. شكرا كتير كتير لإلك عبودي.
9: هاي لولا، أنا اسمي مارون، عمري 9 سنين.
0: يا أبرنا موديلك.
9: بجمع الخلص مدرسة سيارة بأربح معك.
10: الضوء الأبيض أكتر من الضوء.
0: حبيبي أنت حبيبي، إن شاء الله تربح معي أكيد.
11: بصوار بصوار رولا، ولا عاني ولا عاني، ولدك وألوانك
0: حياتي يا كتكوتا. هاي رولا، أنا بحبك كتير، أنا سيلا وبتمنى اربح معك اكيد يا سيلا. يلا بس تبلش فقرة الربح بتكون تركزوا منيح شو بدي احكي، لانه الجواب رح يكون عندكن. هاي رورو لوف يو، انا بدي اربح. هيدي احلى فقرة نقبل كون. هلو من رولا، مدام رولا، ممازيل رولا، كيفك؟ هلا يا محمد. هلو رولاتي، تحية لإلك ولا دي جي دي دروب. من دي جي إليو. نايس ميوزك دي جي إليو بيقول لك نايس ميوزك.
12: رولا ما بتصدقها، نحن بالذوق اي ساعة بيجوا اجلك بلموا الزبالة وحدة بالليل على الطرطق على تحرطق على ازعاج على صريخ، صرنا حكين 100 مرة مع البلدية ما في امل. يعني قديش بدو ينقل الواحد على هيك بلديات وعلى هيك مشاكل وهيك ازعاج؟ ما بعرف بصراحة
0: عن جد، ان شاء الله يكونوا عم يسمعونا البلدية يا ابراهيم لحتى يحلوا هالمشكلة. النقة تبعيتي انا رح بلش بنقة اليوم. عندي بالمنطقة، عندي بالحزمية بمرتقلة، شاب معه موتو لاغي من الإشابمان تبعوله، بيهري لي عظامي بس يقطع. أوريدي نحن أعصابنا تلفانة على الساعة واحدة تنتين بالليل، يعني لقدر اطلقت فيه هديك المرة نطرت برا لقطلقت فيه صرخ عليه اشبه بشي ما عم بقدر اطلقت فيه، وحتى الكاميرات ما عم بقدر القط رقم الموتو تبعوله. بس انه شو هالازعاج، انه يا خي سوق موتو، ما عم نقلك لا، بس ضروري العن عن عن تبخش لنا راسنا وتنقذنا بهالليالي يا لطيف. كمان عم نسمع
13: بكره النق وبكره النق. بالنسبه لفكره النق، لازم ما يجي شوب كتير على لبنان، يضل هيك برود عشيه ونضلنا هيك حاسين انه بلا نام بلا اي سي وتدبيق وجايه. وكمان بالنسبة للسيارات كمان يلي بتعمل مثلا الوحدة بتعمل ميك اب على الطريق او بتاخد راحتها بالفيديو كول وبيوقفوا على الطريق هيك وانه بيمشوا هيك حيالله هيك لازم نظبط شوي.
0: برافو، يا ريت كل مصايب الدنيا مثل مصايبك يا إلي.
14: انا بدنا نعمل

0: إنه مش عم نعرف نخلص من مودة. يوم موجودين الموظفين، يوم مش موجودين، يوم السكادجول يجوا تنين أربعة جمعة، ويوم تاني يجوا ثلاثة وخميس،
1: ويوم السيستام مش ماشي،
0: يوم زعلانين يوم فرحانين، يعني شيء ما مخلص منه أبدا. بدك أعلى من هيك هنا، ويلا جمعة الجينا.
1: أهم شيء أفرام السيستام تبقى أنت واقف ناطر والسيستام ما ماشي.
2: أنا يا رولتي يعني صرت ملاحظة على حالي، وين ما عم روح بنقلاه صار عندي 12 بساينة بقلب البيت.
1: ولا أنا يا
2: السكور السكور عم بطلب النجدة إذا حدا بيخد له كم بساينة. بيقول لي الجيران شو بك تضلك تنقي؟ بقول له ما بقى فيه يتحمل، وما قالي قالي بكبه نبساينة لاثنين لثلاثة بيحبلوا بخلفه، صار 12 بساينة بقلب البيت. يا رولتي كيف بديش نقي؟ ولكن ما بدي نقي يا رولتي، بشوفي شكلي
1: يا دلي عليك يا نجوتة. 12 بساينة
3: كيفك؟ انا اسمي جان ماري، حبه كتير اربح معك، عمري 12 سنة.
1: يلا يلا خليكن معنا على السمع. في عنا ساحة فاضية حد البيت، بيجي واحد بيشفت بالسيارة ساعة واحدة بنص الليل كل يوم، هيدا لازم تحطوله تكسروا ازاز بهالساحة. لك أنا وأفكاري لازم تكسروا ازاز أناني ازاز أو ما بعرف كبيات شو بعرفني، أو مسامير 100% نوال لحتى تفختوله دولي بسيارته. حبيبتي شيف باولا كمان
4: رولاتي ايش بدك نقي تنق؟ لازم انا اخصص لكم فقره كل يوم نقي شغله من حياتي تنقي عليها. يعني انا ونازل اليوم الصبح انتزعت العربيه بنص القطوس راضي، اكلنا ميت بسبه، دقينا للبلاطه اخذناها عند الميكانيشيان لانه نصب علي قال لي الكالبيراتور رايح معك. وصلنا على الشغل الساعه 11
1: صحتونا
4: طلع ريحتنا مزاومين. ماشي الحال، يلا منشوفك ومنسمعك.
1: صحتك بالدنيا يا أنيس، صحتك بالدنيا. كمان عم نسمع
5: هاي احلى هلا ما رح نق خلص لشو لنا هلا اجواء مونديال والعاني والعاني بالمونديال. هلا انا مع البرازيل ان شاء الله، انت كمان تكوني مع البرازيل.
1: صح انا مع
5: ان شاء الله البرازيل تاخذ المونديال يا رب. انا ما بنق غير بس تخسر البرازيل. هلا كل ما البرازيل عم تربح ومونديال لا انا ما رح نق.
1: ايوه
5: لورا ما تنسي بابول عليهم، بدي ولع البلكون اليوم.
1: والله 100% يا غسان، بدنا إلا لحتى بالستوديو لورا لازم تعملي لنا ديكور كرمال المونديال. ما عم تسمعني لورا، عم تتصهصن مع جايال. بيقول لك بيك انه لازم تجيبي اعلام ليولع الدنيا على البلكون، بس بدك تجيبي اعلام على الستوديو كمان ونحرقصهم. ايه مش بس عندكم بالبيت، لشو بروديوسر اسمك؟
6: رولتي السيارة والعاني والعاني أول ما تفوت عليها بهالشوب.
1: يا الله عن جد، يعني بس لاحظتوا كيف شوبت فجأة؟ يعني هيك كف أكلنا كف. خلينا نبورد شوي بشي غنية من عندك يا نوال.

0: نسمع فويساتكم على 719-8-9-9-8-9 وفويس جديد.
1: الله العظيم يا رولا، أنا عندي ابن خالتي بالسعودية عم بيقول لي أنه ناطر الآيفون 18 لينزل لأنه حابب شكله كذا وهيك، وأنا ما أقدر أقول له شيء يعني. عرفتي كيف؟ أنا معي الـ 14 والوصلة عندي عم لفها 3 مرات لأنه مش عم بيزبط الشارج. عرفتي كيف؟ وأوقات عم عضل للوصلة، بس والله ما أقدر أقول له يعني. هيدا النقل اللي عندي أنا، شو بدي أقول لك؟ هيدا النقل اللي عنده، هيدا النقل اللي عنده.
0: عن جد عن جد، يعني شو فرقت معك النقة تبعك مع النقة

كمان لازم اقول هابي بيرثدي لحبيب قلبي نعيم حلاوي اللي كان عيده نهار السبت، بس نهار التنين قد ما كنت معجوقه فيكم عيدت الكل وما عيدت نعيم، فبدي اقول له لنعيم حلاوي عقبال المية يا رب، وان شاء الله كل ايامك بتكون فرح وسعاده ودايما تضلك مولع لنا اياها بفوزي ابو لوزي.

0: نسمع فويس.
1: ولا يا رولا انا مش النق، انا النق البنات اللي عندي وحدة الشوابيت كل شوي رايحة جاي، امي شوابت يعني شو بديك، بدها تروح على البسين، والتاني بتنق امي بدي الاقي شغل، وحدة بتنق بدها بحر، وحدة بتنق بدها شغل، كل النهار هيك هيدا النق عندي. بقى شو بقى نعمل؟ ليه بتنقوا عبايكم؟ ببي مش عم نشوفه، طلعت انا بالوجه يا رولا.
2: شفتي انت الوحيدة اللي بوجهن، مشان هيك النق ما بيطلع الا لإلك، بس وحدة عم بتنق على البحر والتانية فهمنا يا حرام عم بتنق على الشغل. بفهمها يا غدغودة، بس اللي عم بتنق على البحر ليه؟ والعانة يا جماعة، والعانة بوجودك يا باتريك كمان نسمع.
3: رولتي رولتي اشتقنا لك يا رولتي، ويلكم باك.
2: ونحن بالأكتر، انتو اشتقتولي وانا اشتقتلكن أكتر. برهم
4: رولاتي بدي عيده لنعيم حلاوي وقل له حبيبي مشتقلك انا.
2: ايوة كلنا مشتقين له للحلاوي. كمان رح نتوقف هلأ مع اول البريك بحلقتنا، ومن بعد البريك جهزوا لحالكن، حطوا السنتور لانه رح نبلش بفقرة كرانشيز. بريك ومنرجع.
5: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
6: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
7: ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
8: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
9: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
10: شو سكور؟
9: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
10: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
9: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
10: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
9: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
10: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
11: لا فوتو بلش الشوط الثاني.
10: طب خبرونا شو بصير. ايه
9: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
12: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
10: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
5: برنامج والعاني مع رولا شمية بيكمل معكم.
10: ولك الو،
5: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-989-989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم. وطبعا مثل ما قلت لكم قد ما كرنشز بحب مستمعي برنامج والعاني حب يرافقنا من جديد لمدة 3 أيام اليوم والخميس والجمعة.
1: مش كل طعمة اسمها طعمة ومش كل سعر رخيص يعني جودة. بس إذا بدك اثنين سوا ما لك غير كرانشيز. دجاج صدر صافي 100% برجرز ورابس كلهم مكونات بريميوم وموردين ايزو سيرتيفايد يعني جودة مضمونة. وما ننسى كرانشيز صار أقرب لك مع 11 فرع بكل لبنان. شو هان محتار؟ الحل هين، اتصل على 16-22. كرانشيز الطعمة بتحكي عن حالك.
0: يعني طبعاً معقولة كرانشيز يجي بلا فاوتشرز؟ أكيد لا. كرمل هيك ركزوا كتير منيح بكل كلمة رح قولها لأنه أكيد في مفاجآت وهدايا ناطرتكن. أول شي خبروني بعد في حدا ما بيعرف كرانشيز أو بعد ما جرب أكله؟ يعني إذا بعدكن ما جربتوه بصراحة رح أزعل منكن كتير. يلا أي حدا عم يسمعنا هلأ يتوجه دغري على أقرب فرع لكرانشيز ويجرب الأكل الطيب يلي الكل عم بيحكي عنه. كرانشيز موجود ب 11 فرع بلبنان، يعني وين ما كنتوا مستحيل ما تلاقوا فرع قريب عليكم. فرن الشباك، زوق، جونية، جبال، بترون، كورة، تريبولي، زغرتا، اهدن، منية وحلبة. وإذا ما بدكن تطلعوا من البيت ومشاوبين وجوعانين وعبالكن تاكلوا كرانشيز فيكن تطلبوا ديليفري على الرقم 16-22. أكيد بدي أذكركن ليه كرانشيز غير عن الكل. التشيكن برجرز تبعوله معمولين من 100% صدر الدجاج صافي، والهامبرجرز كمان 100% من بريميوم بيف، وهيدا الشيء يلي بيميزن عن غيرن. وطبعا ما فينا ننسى الفرايز تبعيتن، أطيب فرايز فيكن تاكلوها بحياتكن، مستوردة من ماركة لامبا ويستن العالمية وبتوصلكن مقرمشة مكرمشة لذيذة أكيد حتى مع لما بتطلبوا ديليفري لملشلشة ولا ميتة. وهلأ خليني أخبركن عن العرض الجديد يلي عامله كرانشيز، كرانشيز دولوكس ديل. هالعرض متوفر حصرياً بفروعه بفرن الشباك بجونية وبالزوق، وأطلقوا هالعرض خصيصاً بهالمناطق لأنهم من أهم مناطق النمو بالنسبة لألهم، وحبوا يعطوا الزباين فرصة يجربوا جودة كرانشيز بسعر كتير مناسب ومتاح للجميع. بيتضمن هالكرانشيز دولوكس ديل دولوكس بيف برجر، دولوكس تشيكن برجر، وفرايز كبير مع سوفت درينك. عم بتركزوا شو عم خبركن؟ أوكي. هلأ السؤال، قديش بتتوقعوا سعر هالوجبة؟ إذا قلتلكن إنه كل هيدا ب650,000 ليرة بس بتصدقوا؟ يلا هيدي فرصتكن إذا بعد ما جربتوا كرانشيز توجهوا هلأ على فرع فرن الشباك، الزوق أو جونية واطلبوا الدوليوكس ديل واستفيدوا من العرض الخرافي. هلأ جاهزين للربح؟ جاهزين؟ أوكي رح قلكن شي، إنه رح أسأل السؤال وأول شخص بيتصل فينا هو رح يربح. ما تزعلوا لأنه اليوم عندي 5 جوائز لألكن. السؤال الأول بيقول وين هن فروعة كرانشيز؟ على 01-322,000. لازم تكونوا ركزتوا كتير منيح شو كنت عم خبركن عن كرانشيز، وين فروعته، شو رقم الدليفري، يعني كل هيدول التفاصيل. معنا اتصال. الو
2: الو
0: الو بونسوار. مين معي؟
2: سيلا.
0: سوري بس فيكن توطوا صوت الراديو من حدكن تسمعوني من التليفون.
2: الو
0: ايه هاي مين معي؟ ما عم بقدر اسمعكم ابدا.
2: ما عم تسمعينا
0: هلا؟ هلا روعه روعه.
2: اوكي
0: مين معي؟
2: معك
0: سوري
2: بس
0: سيلا
2: بدها تحكيك تجاوب على
0: اسئله. سيما سيلا سيلا. اوكي يلا يا سيلا. هاي سيلا.
3: هاي
0: قد ايه عمرك؟
3: 13 سنه.
0: 13 العمر كله. خلصت مرسي. المدرسه ولا بعد؟
3: جمعت الجيش
0: كله. قد ايه مبسوطه؟ يلا ان شاء الله بتقضي صيفيه حلوه. جاهزه للسؤال؟
3: ايه.
0: وين هن فروعة كرانشيز؟
3: فرن الشباك. زو
0: برافو.
3: البترون ليك بوليه.
0: وي من بعد الزو شو في؟ I am from جونيش. أبدا عرفونيش.
3: بالزو في عرض.
0: من بعد الزو شو في؟ منطقة. أي منطقة؟
3: جونيا.
0: الجونيا. من بعد جونيا شو في؟
3: جبال.
0: جبال صح. من بعد جبال شو في؟ البترون قلتوها أوريدي وقلتوا الكورة وقلتوا تريبولي. من بعدها
3: اهدن.
0: اهدن فوق اهدن شو في؟
2: شكا.
0: ز ز
2: منيا
0: وعك. منيا وحلبة. وصغرتها نسيت وصغرتها. ألف ألف مبروك. شي مرة ضايقين عند كرانشيز؟
2: لا صراحة ولا مرة بعد.
0: إيه هلأ إذا دقتوا علقتوا. أيوة رح يتصلوا فيكن أكيد من عند كرانشيز ليقولوا لكم شو هي جايزة تبعيتكن. وألف ألف ألف ألف مبروك. خبروني إذا حبيتوا ولا لا.
2: خبيرتني
0: حكي ولد أختي أبر. ألو
4: بونجور.
0: ولك بونجورين.
4: انا مارون بعتلي
0: جواي. يقبرني موديلك والوانك يا مارون. مارون
4: ايه
0: هلا رح تتصل فيكم بعدين بروديوسر البرنامج لورا وانا رح ربحكم كمان بوكس مليان مواد غذائيه. اوكي
4: ايه.
0: الف مبروك لكم يا مارون ويا سيلا حبيبات قلبي.
4: مرسي
0: مرعانة. مولعاني ولعاني ببوسكن.
2: مولعتلنا اياها انت عطول.
0: حبيبة قلبي الله يخليلك اياهن يا رب والف مبروك.

منكفي مع كرانشيز. والسؤال الثاني بيقول شو رقم كرانشيز للدليفري على 01322000؟

0: رايح هلا لعندهم باتريك. يلا ساعتين صور لي باتريك وابعت لي وقل لي شو طلبت وشو اطيب شيء عندك رانشيز.
1: ولع.
0: يلا يا جماعه على 01-322-1000 ومعنا اتصال. الو
2: الو
0: اي بونجور. بونجورين مين معي؟
2: كلاريتا ظاهر.
0: كلاريتا
2: وي
0: سافا كلاريتا، قد ايه عمرك؟
2: الحمد لله
0: 15. 15 من وين عم تحكينا؟ من اي منطقه؟
2: من الجديدة.
0: من الجديدة شي مره دي اكرانشيز؟
2: لا.
0: شو عم بتروحي عليك يا كلاريتا؟ بليز قولي لي انه رح تجاوبي مزبوط. شو هو سيز. الرقم الدليفري؟
2: 16 22.
0: يس مزبوط، برافو يا كلاريتا، الف الف الف مبروك.
2: مرسي كثير.
0: رح يتصلوا فيك كلاريتا ويقولوا لك شو ربحتي من عند كرانشيز، واكيد بتروحي على الفرع الاقرب لبيتك.
2: اكيد مرسي كثير.
0: مرسي افو، باي باي.
2: باي.
0: يا خيي شو بدك، حلو الربح، ما تقلي لا، حلو الربح. أنا بدكن ما تواخذوني على اللي عم يبعتولي ويدقولي على الواتساب على 71989989، ولكن هيدي الفقرة مخصصة بس للي بيقدر يتصل فينا على التليفون. فعلى 01-322-1000 والسؤال الثالث، شو نوع الفرايز عند كرانشيز؟ يلا

0: اتصال. الو.
1: هاي.
0: ولعاني ولعاني.
1: بونجور وفقنالي.
0: ولك بونجور بونجورين. مين معي؟
1: ماريانا بونادر.
0: يا ماريانا وانا كمان اشتقت لكم قد الدنيا.
1: والله ونحن كمان.
0: بشرفك. قديش تفقدتولي بهالغيبة؟
1: جد كتير كتير كتير. ومبارح مربحة كتير ناس يعني قديش حلوة منك. هي ولا محطة عملتها ولا اذاعة.
0: حبيبة قلبي ولا بتستاهلوا قلبي مش بس انه هدايا.
1: ليه؟
0: عن جد من قلبي بكون مبسوطة انه قدي بقدر ربي عالم. هيدا الشي بيسعدني وبفرحني.
1: حبيبتي حبيبتي
0: حبيبتي يا ماريانا. جاهزة للجواب؟
1: اكيد اكيد.
0: يلا.
1: 16-22.
0: هيدا السؤال اللي كان قبله.
1: شو
0: نوع الفرايز عند كرانشيز؟
1: ايه
0: شو نوعون؟ إن ماركة يعني منا من لبنان.
1: هي ماركة أجنبية.
0: صحيح. مستوردة عالمية. لامب.
1: لامبوين.
0: ما برافو. يعني بقدر ما ربحكن وسامعة صوتها الزغطور حدك.
1: حبيبتي ايه.
0: الف مبروك شي مرة دايقة من عند كرانشيز.
1: رح نجرب وعجبوني.
0: يي يي يي يي يي يي يي. بدكن تقولولي بعدين شو رأيكن. ايه
1: والله رح قلي.
0: خلاص ناطرة منك تليفون.
1: اكيد اكيد.
0: بوسك انا كتير كتير والف أكيد. الف مبروك
1: حبيبي. مرسي
0: مرسي يا ماريانا. بعد في سؤالين من كرانشيز. يلا على السريع على 01-322-1000. شو هو الأوفر الجديد تبع كرانشيز وشو بيتضمن؟ صعب هالسؤال.

0: اتصال على 01-322-1000. ألو
1: ألو
0: ألو بونسوار.
1: بونسوار ولا كيفك؟
0: موديلك ألوانك أنا منيحة. مين معي؟
1: تمام، علي حمود معك.
0: يا علي شو أخبارك؟
1: تمام أنت كيفك؟
0: أنا هلأ صرت منيحة، بس عم بسمع أصواتكم دايما بتتابعنا علي.
1: إن شاء الله دايما منيحة. إيه طبعا.
0: إيه وشو شي مرة أكل من عند كرانشيز؟ علي علي ألو علي، لا ما فيني، بدك ترجعوا تطلبوا لعلي. ايه بقى نرجع نطلب علي، انا ما بحب الزعبور، نقطع معه الخط، بنرجع مندق له لعلي.

0: نقت شي عليك من السقف. شو عم تطلع؟ سباحة سباحة. صار جاهز علي معنا على الخط. ألو.
1: يس ألو ألو.
0: إيه علي شو صار معك؟
1: ما بعرف أنا على الطريق. تعرف الطرقات بلبنان.
0: خط الطرقات. علي شو هو الأوفر الجديد تبع كرانشيز وشو بيتضمن؟ شو هي؟
1: ديلاكس ديل.
0: إيه شو بتتضمن؟
1: في بقلبها ديلاكس تشيكن برجر.
0: أيوة.
1: ديلاكس بيف برجر.
0: أيوة.
1: وأبسايد فرايز.
0: أيوة.
1: وسوفت درينك.
0: يس برافو برافو يا علي. طب ليك بس لقلك شيء, بتعرف قد ايه سعره هالاوفر ال ال ال
1: 350,000؟
0: يا لطيف.
1: عم تاثر بالحفظ.
0: ايوه يا علي زقف لعلوش. يا علي والله برافو عليك عن جد. شو بتشتغل علي؟
1: انا بفاينانس ديبارتمنت.
0: خلص خلص فهمت عليك 100%. فهمت عليك. الف مبروك الف مبروك. ضايق شي مره كرانشيز؟
1: ما جربته صراحه بعد.
0: بعد ما جربته صدقني رح تشكرني على هالتجربه.
1: خلص
0: ترجع بتخبرني. خلص. ايه
1: اكيد.
0: اوكي
1: أكيد.
0: علي الف مبروك وبسط سمعت صوتك.
1: يعطيكم العافيه.
0: ولا لك كمان. ثانك يو. يخزى العين عنه لا علي بده زلغوطه. علي يا نوال بدو زلغوطة واس. عن جد. أوكي يلا بعد عنا سؤال واحد بفقرة كرانشيز لليوم. السؤال بيقول شو بيميز التشيكن برجرز والهامبرجرز عند كرانشيز؟ 01-322-1000.

0: اتصال. الو.
1: ولك ولعت ولعت
0: ولك.
1: السؤال اطول في الغوطه.
0: عن جد
1: والله يا رولا.
0: ايه
1: اليوم كل النهار عم دقني على الراديو. الحمد لله الحمد لله يا رب.
0: لا ما بصدق
1: اغاني عندي
0: غدغوده
1: حبيبتي.
0: يعني غير انه امبارح انحرمت من صوتك لانه رحت الاذاعه من عندك, وغير انه كل الحلقه كنت كل الوقت عم فكر ان شاء الله تكون زبطت لارجع اسمع
1: يا
0: صوتها. بتقوم بتعلق معك يا غاده ولك بدها زلغوطه.
1: ليكي انا مرشربي معي سلامه اسمه ورنا معي والاذاعه معي والحمد لله.
0: حبيبه قلبي يا غاده.
1: يا تقبريني انت حبيبتي.
0: انا بحبك قد الدنيا واشتقت لك ومبسوطه انه عم بسمع صوتك.
1: جيت تقبريني لو بشوفي نحن والله العظيم فقدنا لك قد الدنيا كلها. خي مليتي لنا بيتنا وحياتنا. الله فرحة وبهجة ويعني شو بدي قلك. الله يخلي هالإذاعة يا رب.
0: حبيبة قلبي يا غدغودة. شو بده يضلوا ينقوا على البسين وحدة على الشغل؟
1: ايه ايه حرام. بنتي الصغيرة عم تنق على الشغل بتشتغل.
0: ليه بنتك الصغيرة شو
1: والكبيرة عم تنق بتروح بشوبة.
0: شو بدها تشتغل بنتك الصغيرة؟
1: ما بعرف. ما هي مشان الجامعة بدها شي شغل يعني.
0: شو عم تدرسي؟
1: هي عم تعمل كيميكال
0: انجينيرينج. يخز العين اسم الصليب الله يحميلك
1: يا رب. ان شاء الله يطلعوا مثلك يطلعوا بهالفهم بهالذكاء بهال شو بدي خبرك هضامة وحياة. الله بتمنى بتمنى يطلعوا مثلك.
0: الله الله يخلي لك ياهن يا رب وان شاء الله بيطلعوا مثل ما انت بدك.
1: مثلك يا رب.
0: حبيبتي غدغودة شو بيميز التشيكن برجرز والهامبرجرز عند كرانشيز؟
1: شو بيميز يا تريزيا؟
0: تريزيا شو
1: بيميز؟
0: علي شو بما بتستعين فيك غادة؟
1: شو يا تريزيا؟
0: رح ارجع عدلك.
1: يلا يلا.
0: ذكرى لما خبرتكم انه بيميزوا عن غيره
1: بالتبديل تبعهم.
0: لا لا روقي.
1: شو فيك يا تريزيا؟ سقطت
0: يا تريزيا؟ ليه ما انك مركزه معنا يا تروزه؟
1: تريزيا حرام بعدها نعساني.
0: طيب اسمعي, مذكرة لما قلت لك بيميز البرجرز تبعهم عن غيرهم لانهم كان بالتشيكن 100% صدر دجاج صافي, وان كان بالهامبرجرز 100% بريميوم بيف.
1: ما لك اكل بكره يا تريزا.
0: لايكي بتروحي لحالك.
1: كنا اليوم نمرق ناكل عند كرانشيز بس اخرنا انا وانا بالجامعه ما قدرنا مرقنا.
0: شفتي هلا بتمرقي على رواق وقت اللي بتكوني فاضيه. ربحتي معنا. معقول ما ربحي كلك يا غاده؟
1: بتاخذهم معي ولا لا للبنات؟
0: بتاخذيهم معك اكيد.
1: معي؟
0: الي قلب قلك ما تاخذيهم معي.
1: يا حبيبه قلبي
0: الله يخلي لك اياهم. والف مبروك يا غاده.
1: انبسطت معك فيكي وخلي هالاذاعه يا رب بتفرح قلوب العالم كله.
0: حبيبه قلبي انت
1: وانت كمان.
0: بوسك يلا وخليكي على السمع يا غدغوده ورجعي خبرينا كيف كرانشيز. اي لاف يو غاده. باي باي. طبعا بدنا نقول مرسي لكرانشيز على محبتهم وعلى كرمهم لقلنا لا برنامج ولعانة ولا مستمعي برنامج ولعانة اللي هن عائلة ولعانة الكبيرة. رح نتوقف مع بريك كتير قصير ومن بعدها رح استضيف معي بالاستوديو الاستاذ كلود قواص اللي هو من لجنة تنظيم مهرجان اعياد بيروت ليتحفنا بهالخبرية الحلوة اليوم. بريك وبنرجع.
2: برنامج والعاني مع رولا شمية. بريك ومنرجع.
3: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة, وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
4: خالد الهبر
5: في

0: ولعت ولعت ولعت ولعت. وأكيد أكيد أنا هيك رح قبل ما أقول هلو لا حبيب قلبي كلود أواس، أول شيء بدي لك بونسوارك بونسوار.
1: بونسوار يا رولا.
0: بدك تقرب على الميكرو، يعني إذا عندك جبل لبنان ونوستالجي وعتلين هم، شو في منك مع أم الرور؟
1: أكيد
0: إيه. جاهزين تسمعوا خبرية كتير حلوة؟ أوكي. رغم كل الظروف الصعبة يلي مرق فيها لبنان، ورغم أنه كتير مهرجانات قررت تلغي، منظمين مهرجان أعياد بيروت تويوتو سي ستار سيستم وقات قرروا أنهم يكفوا، لأنه الثقافة دايما كانت وبتضل نوع من المقاومة، ولأنه الفن هو الأمل يلي بيجمعنا مهما كانت الظروف. وهيدا الصيف بيرجع أعياد بيروت بنسخته الـ 11 وبموقع جديد على الواجهة البحرية بانطلياس النقاش، ليكمل المشوار ويضل يجمعنا على أجمل الليالي والحفلات. وشعار المهرجان هالسنة بيحكي عنا كلياتنا وبيبقى لبنان. وهلأ صار وقت نعلن عن أسماء المنتظرة: عبير نعمة بجولاي 16، جولاي 18 أخرس، جولاي 20 جي مانوكيان، جولاي 22 جون أشقر، جولاي 24 جوزيف عطية، جولاي 25 إبراهيم معلوف، جولاي 26 مروان خوري، وجولاي 28 ملكة الأحساس إليسا. أكيد البطاقات صارت موجودة هلأ على تيكتينج بوكس أوفيس. اليوم خصيصاً كلود أواس معي بالاستوديو، وهو من لجنة تنظيم مهرجان أعياد بيروت. شو هالخبرية الحلوة؟ لأنه هالسنة في كتير مهرجانات قررت إنها تلغي. شو خليكن تاخدوا قرار إنه أعياد بيروت لازم يكفي؟
1: لأنه نحنا منقاوم لنعيش، ما منقاوم لنموت، ولبنان بلد ما بيموت، وإذا ما في إيفنمونات فيه، ما في فستيفال، ما في إشياء بوزيتيف، بيكونوا اللي بيعملوا النيجاتيف عم بيجرونا لعندهم. نحنا بلد الثقافة، بلد الموسيقى، بلد الحضارة، من 6000 سنة لليوم ما بنوقف كرمال حرب. من وقت ما خلقت في حرب، من وقت ما كلنا خلقنا في حرب، ما رح نوقف، ما رح يوقف الشعب اللبناني يكون مبسوط، ما رح نوقف مهرجانات. أنا بلوم المهرجانات اللي وقفوا، في منهم أكيد بيوقفوا لأنه بمناطق
0: في منهم مضطرين،
1: بس في أنه ما لازم نوقف المهرجانات. المهرجان منه هدفه ربح مصاري، لأنه نحن جمعية أصلاً، ما حدا بيربح مصاري من المهرجانات. هيدا شيء ثقافة للبنان، هيدا شيء للحضارة تبعنا، وبوصلنا لمحل بوزيتيف. يعني نحن بهمنا نكون دايما بوزيتيف، مشان هيك شعارنا هو وبيبقى لبنان.
0: ليش؟
1: لانه غصبا عن رقبه كل العالم على الكره الارضيه، سوري على الكلمه، لبنان بيبقى. لبنان له 6000 سنه وبيبقى بعد 6000 تانيين، ومنكمل بالحضاره تبعنا، مش حضاره الموت، بحضاره الفرح، الموسيقى، المهرجانات والموسيقى.
0: كلود ما بتصدق من وقت ما نزلوا الانونست، يعني على كل السوشيال ميديا والبلاتفورمز تبع المهرجان، اوكي، بتصدق انه دغري بلشوا الناس يحجزوا التيكتس تبعهم؟
1: عم شوف البيع
0: عن جد.
1: الحمد لله بساعة
0: بساعة
1: البيع كتير كتير منيح. لبنان بلد لو شو ما عملتي فيه شعبه ما بيموت.
0: طب الناس بحاجة تفرح وتنبسط،
1: ضروري نفرح وننبسط
0: ونغني وعن جد ونرقص ونسمع هالفنانين المحترمين الكبار اللي عملوا بصمة بحياتنا، يعني من كان من مروان خوري، عبير نعمة، إليسا، مانوكيان، كل هالفنانين الحلوين، وخاصة كمان جون أشقر اللي ضحك آلاف من اللبنانية بلبنان
1: وبالعالم
0: والعالم العربي.
1: عمل ورد تور كامل برم، من أفريقيا، من آسيا لأمريكا ليوروب، عمل كل بلاد العالم.
0: بس الوقت كان كتير قصير للتحضيرات، كيف قادرين تلحقوا؟
1: عادة نطلق المهرجان بمارس أفريل، هلا عم نطلقه قبل بجنب قبل
0: شو السبب
1: الشهر.
0: شو التأخير؟
1: سبب التأخير هو البلد منه ستابل، ومطرح ما بنعمل المهرجان عادة بنص بيروت ما بقى موجود المحل، صار فيه خيام وما فينا نستعمله بالوقت الحاضر.
0: طبعا
1: جبرنا ننقل على لوكيشن بتشبه اللوكيشن اللي كنا فيها بمنطقة النقاش.
0: أنت ليس النقاش صحيح. صعبة كانت النقلة إنه ننقل من هون لهون؟
1: أكيد صعبة لأنه عم تنقل فيستيفال كامل مع كل شيء بتحضري كل شيء. إلنا 11 سنة بنعمل فيستيفال ببيروت.
0: مزبوط.
1: هلأ بتسموها بيروت الكبرى بعدنا ببيروت يعني.
0: أكيد أكيد طبعا.
1: نقاشي بيروت لو بالمتن بس ببيروت الكبرى ورح نكمل لنعمل.
0: طب هيك نقلنا شوي عن هاللوكيشن، قالوا لي شيء بيطير العقل، فينا نزعبر العصفورة تخبرنا هيك؟ بس بدي اقول لهم للبنانية والمغتربين اللي بدهم يحجزوا هالتيكتس ويجوا، شو ناطرهم
1: اليوم؟ وين اكثر منطقة ان بلبنان للمطاعم والسهر؟
0: صراحة نقاش انطلياس.
1: اوكي ونحن وين؟
0: انتو بي
1: نحن بالنقاش انطلياس ونحن بالنقاش بمنطقة اللي اكثر شيء اليوم عايشة بلبنان.
0: مزبوط.
1: دائما بلبنان بيكون في منطقة ماشي اوكي يعني في
0: من زمان نحن من وقت ما خلقنا
1: كان مونو مار مخايل جميزة جونية البترون. هلأ الان بلبنان هي النقاش
0: صحيح.
1: الحمد لله اخذنا هاللوكيشن اللي حنعمل فيها الايفنت اللي هي كمان
0: بدنا نتشكر كمان رئيس البلدية
1: والمحافظ والقائم مقام
0: طبعا
1: مدام ما بعرف اسامي
0: انت ما بتحفظ اسامي كلود
1: ولكن بعرف اسامي الارتيست.
0: بدنا نقول لهم مرسي كثير كثير. شو بتخبرنا عن الارتيست اللي جايين؟
1: يعني في ارتيست من لبنان اللي كثير معروفين مثل عبير نعمه، جيمانوكيان، جون اشقر، جوزيف عطيه، مروان خوري واليسا، وفي من الاردن الاخرس، وفي اكيد
0: بده يجنن الدنيا الاخرس
1: اخرس ايه اكيد وفي إبراهيم معلوف اللي هو لبناني فرنساوي يلي هو كان أول لبناني نومينيتد للجرامي أوردز بألبومه كوين أوف شيبا اللي هو ترومبيتيست اللي معروف ماكسيموم أن فرانس يعني هو ستار بفرنسا وبيوروب وبشرف لبنان يكون عندنا حدا لبناني وهو اصلا عمه كمان امين معلوف هو رئيس الاكاديمي فرانسيز يعني اللبناني برات لبنان ببيض الوجه
0: 100%
1: واللبناني برات لبنان بعلي شوي الايماج تبعنا اللي نحن هون منوطيه لنعمل قصص بلا طعمه.
0: نعم
1: نحن بالاخر هذا المهرجان الهدف تبعه يرجع لبنان ورح نضلنا مكملين مثل ما بيقول السلوغان لا يبقى لبنان ولح يبقى لبنان
0: أكيد.
1: وبيبقى لبنان
0: وطبعا ما بننسى جي مانوكيان اللي كمان بعزفه بالأغاني الحلوة اللي
1: وطنية كمان ثلاث أرباعهم
0: كتير كتير صاروا يعني جي بينطروا مناطرة برا ليحسوا بيروح لبنان فهيدا الشيء كمان بيأثر علينا. طيب هلأ حكينا عن مهرجان أعياد بيروت اللي لح ينطلق بنسخته 11 ب16 جولاي. أيمتى رح نشوف بقى الأرتيست الكبار اللي معودين نحنا ما حدا بيجيبهم إلا تويوتو سي وستار سيستم؟
1: لكن صراحة الأرتيست اللي عندنا نحن اليوم بهذا المهرجان هن الكبار
0: الانترناشنال عم بحكي
1: الانترناشنال اليوم ما فيهم يجوا على لبنان. أول شيء على كل السفرات في على الويب سايت تبعهم في بان واللي بحبوا يجوا وبحبوا لبنان الأسيرانس تبعيتهم ما بتغطيهم بلبنان يعني نحن من وراء الحروب اللي بنعملهم اللي مش كتير ذكية عم نخرب الإيماج تبع بلدنا يعني لازم نوقف دمار لبنان ونرجع نعمره لهالبلد لأن بيستاهل العيشة من وقت ما خلقت لهلا كم مرة صرنا معمرين البلد
0: صحيح
1: وبعد لح نعمره ولح يرجع يصير جنة الميدل إيست
0: هيدا جماله لبنان لأنه ما بيموت
1: ايه بس مش ضروري نضلنا نجرب نقتله
0: ايه بعرف شو بنعمل
1: جربنا
0: شو بنعمل يعني لود كلمة أخيرة هيك لنحمس أكتر الناس يحجزوا بطاقاتهم من تيكتينج بوكس أوفيس كرمالي لحقوا حالهم ويلحقوا سيتس تبعولهم شو بدنا نقول لهم هيك كلمة حلوة
1: هيدا المهرجان
0: ليبقى لبنان
1: الوحيد المعمول لهلا الوحيد إن شاء الله غيرنا يعمل مهرجانات نحن نتمنى كل الناس يعملوا مهرجانات لأنه هذا اللي بعيش البلد بعيش السياحة بلبنان unfortunately ما في سواح ما في سواح عرب السنة لأنه ما بقى يلحقوا لو خلصت الحرب بكرة أو مبارح ما بعرف لا ما حدا بيعرف امتى بتخلص الحرب أو إذا خلصت الحرب
0: ما شكلها ما خلصت لأنه بعد
1: يمكن خلصت نحن ما عرفنا لأنه بدنا ننطر
0: نعم.
1: إيه بقى بدنا نجرب قد ما فينا نساعد هالبلد يضلوا عايش
0: ونحط إيدينا بإيدين
1: بعضنا لنعمر لبنان الجديد يلي صراحة عنا رئيس جمهورية ورئيس حكومة ببيض الوجه
0: بدنا نوجه لهم تحية كتير
1: وبدنا نشكرهم لأنه بحسسونا أنه مزبوط لبنان بعيش
0: وأنا بدي أتشكر كمان الجيش اللبناني
1: أكيد
0: وكل القوى الأمنية الله يعطيهم ألف عافية والله يحميهم يا رب، لأنه هن عن جد مثل ما بيقولوا بوز المدفع
1: كل القوى الشرعية بلبنان. صح
0: طبيعي طبيعي. ومع مهرجان أعياد بيروت بيبقى لبنان. بدي أتشكرك كلود أواص، بدي أقولكم يعطيكم ألف عافية ومرسي لكم أنه عم ترجعوا تخلونا نحس بأعياد لأنه ما كنا عم نحس فيها.
1: رح نعيد سوا.
0: Thank you so much.
1: Merci.

ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صار 2.5. افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.

0: لكم حبيبات قلبي، وإن شاء الله تكون هيك هالخبرية خبرية مهرجان عيد بيروت وبيبقى لبنان، لحتى هيك نحس إنه في فسحة أمل بلشت. أكيد رح يكون عنا جوائز كمان رح ربح من برنامج ولعاني لمهرجان أعياد بيروت، لأنه أنا عبالي إنه كلكن تنبسطوا وتفرحوا معنا. كمان رح أسمع هيك كم فويس قبل ما ناخد اتصال مع رندا فرح ولابتيفيتي.com.
1: أنا يا رولاتي من الصبح لليل بقضيها نقنق على كتكوت. الله يعينك يا كتكوت، ما عاش عندي شي نقه على قد ما بنقع كتكوت.
0: حرام، تركي لنا إياها للكتكوتة، تركي لنا إياها، مش معقول، حرام حرام، بتقهريها لكاتيا. أوكي سوري لكل اللي بعتولي
2: بعد في بتركيا ما فتح كرانشي، لكن أنا بتعرف لو محل كرانشي شو بعمل، بخلي هلا الموظفين ما عندهم شيء يتصلوا كيف وني يربحوا ويرجعوا لي كل شيء.
0: ما هيك الله يا شو يرزقه ويكبر بعد أكتر وأكتر. يا أبو عمر شو اشتقت لك؟
3: طلي علينا طلي، صوتك شمس البدة فينا لك، ويلكم باك رولاتي، اشتقنا لك قد الدنيا. بس اسألي مراي أبو عمر كم مرة حكيها ويسألك واسأل أي متى رح ترجع رولاتي، لأنه مش بس الإذاعة، الحياة كلها ما بتصرب عليك
0: يا حبيبي.
3: اشتقنا لك قد الدنيا وبحبك كتير كتير كتير، قد البحر وقد العالم كله. خاي هلأ رجعت الحياة وأخيرا سمعنا صوتك وطمنا عنك، وأنت منيحة وعمر وميونة وأم عمر كله ببوسوك، واشتقنا لك قد الدنيا.
0: وأنا اشتقت لكم قد الدنيا، وكمان بدي تسلم لي على أم عمر وعلى عمر وعلى ميان، وانبسط بصوتك قد الدنيا. هلأ رح يكون معنا مثل ما وعدتكم كمان اتصال مع لابتيفيتي.com ورندا فرح لتخبرنا وتفرح لنا قلبنا شو في نشاطات بلبنان. وأكيد أكيد رندوش بدها تكون جايبت لي سوربريز كتير حلوة، لأنه إلى 3 أشهر ما سمعت صوتي. سعلي مش قدي، وحياة الله اشتقت لك كتير كتير كتير، مش شوي.
4: هيدا غيبة كتير طويلة، ما لازم ترجع تصير.
0: شفتي شو بدنا نعمل ملايكة؟ كيف بيكون الوضع رندا؟ يعني عن جد منكون نحنا كلنا أمل وماشيين وروعة وعال، منأكل كل كف وللتاني.
4: مزبوط،
0: إن شاء الله تنذكر وما تنعاد.
4: مزبوط.
0: اشتقت لك كتير كتير، خبريني.
4: أنا كمان بدي خبرك في
0: إيفان. يلا ناطرين على نار.
4: رجعوا الإيفان على لبنان أكيد، وكل ما عبالكم تطلعوا أو تعملوا شيء بلبنان فيكم تفوتوا على www.activity.com. رح أخبركم شوي، أكيد العالم هلأ عبالهم هيك توريتشارج يطلعوا على الطبيعة، سو رح أقلكم عن إيفانت كتير حلو يلي هو بكل ويك أند ببيوماس، هو ويك أند لونش. في بيوفي كل سبت وأحد ببيوماس، بتطلعوا بتاخدوا العائلة وفي هيك بيوفي مع فورمولا، سو أكيد كتير رح تحبوا. وكمان في نفس الشيء بطاولات بيفي أبي ساندي، أبي يعني كل سبت وأحد. في فورمول كمان، في طاولات بدوما، في طاولات بعميق ببيتيش.
0: عقرب خي هون فشخة
4: وين ما بدك.
0: وغلى البنزين يا رندا.
4: معلي هلا
0: من أمن بوسطات، من أمن بوسطات
4: هلا مسافر هالسنة.
0: 100% صحيح.
4: وكمان في سوق الطيب والفارمرز ماركت ببيروت، وسوق البلد هلا بلش بأنتيبيات، وكمان إذا بتحبوا تشوفوا أورجانيك برودكت تعملوا شوبينج هيدا الشيء كثير مهضوم
0: روعة.
4: وإذا بدي شيء بيروت، في كاتش عندهم ليلة مول إفريت وأوبن سوشي وبزنس لانش كمان كثير حلوين. وهلأ ما زال نحن بتن جون بلش كمان قريبا الفد دو لا ميوزيك، في كذا إيفنت للفد دو لا ميوزيك رح يكون في بذوق فايل، وهيدا أوبن للكل على الطريق. رح يكون في أكيد الفد دو لا ميوزيك، وقريبا في كمان فيني فاست اللي هو فستيفال الفان بيبي بلوس، واكيد كده الديتاي فيكم تشوفون على لابتيفيتي.com.
0: اكيد
4: في مسرح مونو، فيه كتير مسرحيات حلوين، في كمان 3 تريبيوت شو لنيرفانا بعرف انت بتحب الروك نيرفانا تريبيوت شو ب 27 جوان بمترو المدينه
5: واو
4: وفي كمان ويلنس داي عاملينه اي هاف ليرند اكاديمي هيدا السبت مع ساوند هيلينج مع ستريس مانجمنت هذا كلنا عايزينه واكيد في كمان ايفنت كثير حلو هو بالطبيعه بليتل ريد مطرح اسمه ليتل ريد بالعقيبة رح يكون ب 27 جون هذا الإيفنت كتير كتير حلو لأنه فيه هيك كل شيء خاصه بالطبيعة بالنيتشر so I highly recommend أنه تشوفوه
0: طب حلو كتير
4: كل ما عبيتكم تشوفوا مطاعم جديدة جيمز قصص فيكم تفوتوا على لابتيفيتي.com وتشوفوا كل شيء
0: بلشوا يبعثوا لي المحبين هلو لابتيفيتي هاي لابتيفيتي
4: إذا شفتونا شي مرة وقفونا مع الميكرو قلونا هاي لابتيفيتي
0: إيه عن جد لازم لازم رندا شي بيفرح القلب
4: أهم فولو على إنستغرام تتقدروا تربحوا هلأ
0: هيدا الشي ضروري أنا دايما بقول لكل مستمعي برنامج والعاني إنه لا تقدروا تربحوا هديتكم من لابتيفيتي لازم تكونوا عاملين فولو لابتيفيتي.com صحيح
4: لابتيفيتي على انستغرام لابتيفيتي.com هو الويب سايت تقدروا تشوفوا كل الايفنتات
0: 100%
4: واليوم عنا سيربريز اكيد مثل العاده اليوم رح نبلش بسيربريز مهضومه يلي هي تو تيكتس للسيني جراند سينما تحضروا حيلا فيلم بدكم اياه فيكم تحضروا فيلم مثلا مايكل جاكسون كثير حلو الموفي فيكم تحضروا بركي فيلم لبناني او ذا ديفل ويرز برادا في كذا فيلم حلوين سو رح تربحوا تو تيكتس ومن ال of your choice لل للموفي of your choice.
0: okay so two tickets كل ticket ل two persons صح؟
4: رح نربح one person two tickets VIP room.
0: VIP room فين أربحهم أنا؟ حبيبتي رندا.
4: one person رح يربح two VIP tickets للسينما.
0: perfect okay. شغلة تانية بدي أسألك شيء كتير بفرح القلب أنه هالقد رجع كله هيك نبض بالحياة مع السيني مع الثياترز مع المطاعم مع المهرجانات قديش شيء بكبر القلب
4: مش كلهم رجعوا
0: بس أغاني أغاني تو يو تو سي أعياد بيروت وستار سيستم
4: هون أكيد اليوم أعلننا عنهم وهون ناطرينهم بس اكيد كل انه الفستيفالز الكبار يعني مثل بعلبك وبيبلوس
0: عن جد دوماج
4: مش اكيد بس بعلبك وبيت الدين اكيد انه تاجلوا بس خلينا نشوف اذا
0: ان شاء الله يعني يا رب
4: الوضع ايه. وكل شيء ان شاء الله بيرجعوا بيجوا الارتست الانترناشونال على لبنان
0: اكيد اكيد رندا انا كثير اشتقت لك وبوسك كثير
4: بس خبرك شيء مهم شو كمان الفيفا الورد كاب بتبلش بكره الورد كاب
0: يا انت مع مين
4: انا مع كله يعني مع المانيا وايطاليا والبرازيل
0: برافو اعطيني برازيل لالي
4: اذا واحد خسر عند الباقي
0: عن جد
4: نحن على ابيليتي.com في عنا ريبن اسمه فيفا وورلد كاب تشوفوا وين فيكم تحضروا الوورلد كاب ايفنت
0: اوكي
4: وهيدا شيء كثير مهم اذا بدكم تحضروا الوورلد كاب في بالساجاج
0: واسعارهم ريزنبل رندا
4: ايه وفي اشياء حتى فور فري يعني بتروحوا على مطارح في كمان البيروت سبورتس فيستيفال رح يكون فيه كمان الشو في عندك سان جورج في الكازينو دي ليبان رح يكون عم بيعملوا كمان الشو كيف في مطارح حلوه فيكم تحضروا فيها
0: صحيح
4: إذن.
0: انا بدي اتشكرك كثير وبدي اقول لك انه اشتقت لك قد الدنيا
4: يلا بدي اجي لايف على
0: استوديو وناطرتك
4: مع بوفي
0: اكيد ايه ايه ايه اكيد ثانك يو رندا ميرسي بوكو ويلا نكست ويك كمان بنلتقى ان الله راد
4: اوكي
0: ثانك يو رندا باي باي تشاو فاذا مثل ما سمعتوا اكيد لازم تكونوا عاملين فولو ل لابتيفيتي لتربحوا تو تيكتس لتحضروا حيلا موفي بدكم اياه في اي بي روم اوه

0: اسمع فويسيتكم اكيد على 7198989.
1: لي مبروك يا غاده، مبروك. ولك يا عم انت حظك شي حلو يا محتالي يا غاده. يلا خدينا معك يا غاده.
0: وعلقت معها يا نجوتة، وعلقت معها.
2: صار لك كيفك؟ الله صاير كارثه معي بالسلولار.
0: شو صار لي يا سمورة؟
2: وراح الواتساب وراح كل شيء.
0: يه يه
2: انا هيدا تليفون تاني ما بيعطي شيء وما بقدر احكي فيه وكله منيح. وين بعد نصور مان وخدي
0: يا حبيبة قلبي يا سمورتي، سلامة قلبك وإن شاء الله بيرجع بيزبط. أيوة سقط البطبط عند كرانشيز. It's a happy place. صحتين يا باتريك، شهيتك. ما تقلي ما شهيتك.
3: والله يروح جيل الحل الخبرية إنه مهرجانات بيروت ما بتغيب، إنه طول عمر لبنان يعني في مناطق فيها أحداث، مناطق مهرجانات عادي. ما معنى هيدوريك المهرجانات له الصراحة، إنه ما في شي محل ما هونيك محل ما انتهوا يعني. برافو عليكم لون عن جد.
0: مرسي مرسي يا مجدلينة. أكيد نتمنى إنه كل المهرجانات ترجع هيك تعمل وترجع بكل المناطق اللبنانية، وإن شاء الله يا رب الله هيك يريح لنا قلبنا من كل هالأمور اللي عم بتزعلنا.

0: يلا ننتقل لموضوعنا لليوم.
1: موضوع اليوم.
0: اليوم موضوعنا أنتو طلبتوا أنه نحكي عنه، وهو تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا وخصوصي على الأولاد. وطبعا مش من فترة زمنية طويلة، من شوي شفنا كذا شخص من وراء السوشيال ميديا ومن وراء هيدول القصص صار في موت وانتحار وكتير أشياء. السوشيال ميديا صارت جزء أساسي من يومياتنا وفيها إيجابياتها، بس بنفس الوقت ممكن أن تخلق ضغط ومقارنة وتأثر على نفسية الجيل الصغير. سؤال اليوم، وين الحد بين الاستخدام الصح والإدمان؟ وكيف برأيكم منقدر نحمي الأولاد على مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا أكيد فيكم تتصلوا فينا على 01-322-1000، وفيكم تتواصلوا معي على الواتساب على 71-989-989 وتخبروني شو رأيكم بموضوعنا لليوم، وهو موضوع السوشيال ميديا.

بس أكيد كمان بدي أذكركم أنه إذا حدا منكم صاير عنده كمان شغلة يعني صارت معه من وراء السوشيال ميديا مع أخواته مع أولاده مع عائلته مع أصحابه فيه يخبرنا إياهم.

يعني قديش قلنا زمان يا نوال ما سمعنا هالغنية. يا حبيبي حط لنا كمان نسمع هيك شيء رومانتك، غنية تحنن لنا قلوبنا. قلنا زمان ما سمعنا ملكة الأحساس

0: هذا لكل اللي بيحبوا النجم متعدد شو بدي اسميه لمروان خوري، من كتر ما يخزى العين عنه بالغنى بالتلحين بالموسيقى بكل شيء. كمان رح يكون معنا مروان خوري ب 26 جولاي. بلش اسمع فويساتكم على موضوعنا لليوم ومنسمع اول فويس.
1: هاي رولا كيفك؟ مرسي على الكادو، انا استلمته اليوم. بدي اقول لك كرمال الموضوع تبعك اليوم، انا عندي اختي هي الطعم لالي، قلنا تقريبا شو سنه ونص عندها ادمان على شيء اسمه تيك توك، على هدول الجروبات تبعوا

0: صار وهذه اللي بتحكي انها مطلقه وهذه اللي بتحكي انه جوزها عم بعنفها واللي عندهم مشاكل كل نهار من اول ما تفتح عيونها لحديت ما تنام حتى بتترك التليفون ضاوي لتحضرهم. صارت بمحل منعزله عنا اذا بتحكيها ما بتسمعك ما معها خبر بالدنيا بس راسها بالتليفون. هيدول الاشياء يعني السوشيال ميديا كتير تأثيرهم اوفر سلبي على العالم. هلا واحد مثلا بيتعلق ببروجرام بيتعلق بشي عم يحضره بس كترة الكذب اللي عم بيصير بقلب خاصة بهيدول الانفلونسرز اللي على التيك توك وعلى كذا بروجرام الكذب اللي عم بيكون فيهم عم بيخلي العالم يكونوا من دون ما يفكروا ومن دون ما يحسوا مهووسين فيهم.
1: 100% معك حق صراحة وهيدي مشكلة كتير كبيرة. يعني اليوم عن جد عنا مشاكل كتير كبيرة ببلدنا بحياتنا ولكن في مشكلة أساسية وهي السوشيال ميديا. أول شيء كتير بيكذبوا على السوشيال ميديا العالم كلها بتصدق. تاني شيء طريقة التصرفات مع الشو أوف بخلوا الواحد اللي ما قادر يكون عم بيتصرف مثلهم بصير ينقهر ويفكر انه ليه هن مش انا. تاني شيء هالمواضيع اللي هي كتير حساسة عم تنشر على العلن على العلن. يعني اليوم ما فينا نحكي بأمور هيك فيها حرمة يعني أمور كتير خصوصية. فهيدي مشكلة كتير كبيرة وأكيد ما بحسدها لأختك على اللي عم تمرق فيه. عن جد ضروري إنه الواحد ما بعرف يعمل حل بهيدي الشغلة. كمان بسمع كارول.
2: هاي رولا كيفك منيحة ميرسيك على الكادو كتير كتير كتير أنا بحبك كتير كتير كتير
1: وكي أبرن الموديل الألوان كل شيء كل شيء فيكن كل شيء فيكن.
3: بونسوار رولاتي. هو الزمن ما اخترب إلا ما تبلشت السوشيال ميديا تعمل إخبارها. هي كان في مثل هاي المشاكل بس صارت أكبر وأوسع بس بلشت السوشيال ميديا وبلشوا الشباب وجيل الصاعد يطلع على التليفونات ويفتح هالتليفون وكل ما طلع قدامه شغلة بده يتقلدها بلشت تكتر المصايب. والمدام هلا اللي طلعت حكيته وشرحت عن هاي البنت اغلب الاولاد هيك عم يصير فيهم يتعلقوا بشغله بايخه او تافهه او شو نسمي اللي بدك او شيء في شيء مؤثر فيها وبينزووا معها وبيروحوا معها كل شيء عم يطلع على السوشيال ميديا.
1: 100% ريمو هيدا شيء عن جد بيأثر وشيء خطر كتير لازم ينوضع حد. بعض البلدان عاملين مثل سانسور على السوشيال ميديا في اشياء ما بيقدروا يشوفوها الناس اللي موجودين بهيدا البلد اللي هي متاحة لكل البلاد. حتى في ناس عم تخسر ولادها من وراء السوشيال ميديا. رح اسمع فويس مجدليني قبل ما اتوقف لاخر بريك بحلقتنا.
4: عن جد عم نسعى قصص غريبه من ورا قصه السوشيال ميديا عاد توصلنا للعزا يا رب بتنجينا. بس شخصيا انا بستعمل التسليه بس هيك بحضر هيدي هي
1: 100%. رح اتوقف مع اخر بريك بحلقتنا لليوم وبرجع بتابع معكم برنامج والعاني ورح اسمع فويساتكم اللي بعتين لي اياهم.
5: برنامج والعاني مع رولا شمية بريك ومنرجع.
6: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر تطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
7: يا ويلي السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
8: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يروس سامبا
8: السامبا قالوا هو دفكي الجاب يعني
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
8: خبرونا شو بصير ايه؟
7: ما قلنا لك ركب كيبل فيجن
9: على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
10: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
5: برنامج والعالم مع رولا الشاميه بيكمل.

0: رجعنا لعندكم ولا أصواتكم الحلوة. طبعا بعد عنا 5 دقايق. مش معقول يا عم، ليه عم يمرق هالوقت كتير بسرعة؟ بعد عندي كم شغلة بدي أخبرهم إياها، ما لحقت. بكرة أوكي، بكرة رح أسمع أكيد جورج دو باري. بونسوار رولا، يخلي لنا هالصوت. السوشيال ميديا مصيبة، و هيت اسمع مسيو مور.
1: ايه اختي اوكي، الحمد لله على السلامة حبيبي. شو في كام البوليب ولا بلا بوليب هالمرة؟
0: يه يه يه، جورج باعت لعندي بدل ما باعت فويس لعنا، بعتقد بعته بالغلط. بس انا كمان عم مسيو مور جورج كمان.
2: والله يا رولا انا السوشيال ميديا ما حبيتها، انا هلا صار عندي تيك توك، وصدقيني عم شوف اشياء فيديوهات يا عيب الشوم يا عيب الشوم، ما بعرف وين هالرقابه، كيف بدنا نوقف هالاشياء اللي عم بتصير؟ ما بعرف ايه هي، بتفسد الاخلاق، وفي اولاد عم تفوت على تيك توك، يعني ما بعرف يا رولا شيء بيقرف. صدقيني يا ريت ما فيها الاشياء كان احلى، اوقات نقول يا ريت ما في، اوقات نقول منيح اللي فيه الواحد شوف شو في بالدنيا، بس بالنتيجه ما بدنا نشوف شيء يا رولا، خلينا ايام زمان احلى.
0: ايه والله ايه والله، لانه في اشياء صراحه مش حلو تنشيف. هاي رولا كيفك؟ انا بنظري ما خص السوشيال ميديا، المشكل موجود، المشكله موجوده، وكل شيء ادكشن بيصير غلط، ما في شيء غلط يطلع مصاري زيادة الواحد وهيك. أوكي كتير طويل شو كاتبين لي، يا ريتكم بعتوا لي يا فويس.
1: سوري هذا بعته لأختي، سوري.
0: شفت قلت لك في شيء مش معقول، يعني أنا بعت لي بونسوار رولا يخلي لنا هالصوت، وميسيو جورج دو باري، ولأختك بعت لها فويس. ليه انا ما بده يطلع لي فويس حبيبي جورج؟ طبعا اكيد يعني لنختم هيدا الموضوع، السوشيال ميديا ساعدتنا بمحلات، انه اكيد سهلت علينا اشياء، نقدر للي بده يسافر بشوف محلات عباله يشوفها عباله يروح عليها، وات ايفر، غير اشياء المطاعم، الاكل، اللبس. السوشيال ميديا ساعدتنا كمان باشياء فنيه، بالعلم، بكتير قصص، ولكن اثرت فينا.

يعني مرات مثل ما كنت عم قول عن جد لورا انه بتفيدنا, بيا للورا ضيع دفتر السواقة تبعه, لقوه على فيسبوك, حدا حاطه على فيسبوك انه اللي مضيع دفتر السواقة تبعه يحوى بزحلة او شيء هيك. سو بس هي كتير مهمة وبنفس الوقت مأزية, يعني يا اما بده ينعمل حدود للوقت اللي عم الواحد عم بيحضر فيه على السوشيال ميديا, ولازم ينعمل رقابه شو عم بينزل على السوشيال ميديا لانه صار فيه رخص بشكل مش طبيعي. انبسطت فيكم اليوم قد الدنيا, اكيد بكره موعدنا كمان مع كرانشيز ومع الربح, موعدنا مع مواضيع جديده مثل ما عودتكم ببرنامج بالعاني, وأكيد موعدنا مع أصواتكم الحلوة ومحبتكم الكبيرة. بحبكم قد الدنيا, بتمنى لكم بقية نهار حلو. ملتقانا بجدد بكرة على الساعة 5. I love you. Bye bye.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني بيتس، عيشوا على أغاني أغاني، أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء،
2: حلوة قوي أمورة،
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مشكل طعمة اسمها طعمة، ومشكل سعر رخيص يعني جودة. بس إذا بدك اثنين سوا ما لك غير كرانشيز. دجاج صدر صافي 100%، برجرز ورابس كلهم مكونات بريميوم وموردين ايزو سيرتيفايد، يعني جودة مضمونة. وما ننسى كرانشيز صار أقرب لك مع 11 فرع بكل لبنان. جوعان محتار؟ الحل هين، اتصل على 16-22. كرانشيز الطعم بتحكي عن حالك.
2: نحن أولاد ناس ومع الناس.
3: أنتوا أحلى عالم،
4: كل يوم بسمعك.
5: أحلى صباح هو معكم.
2: خلينا نروح إلى الربح.
6: ماكرونة بلحمة
2: أبداً، وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا، قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
7: مدام يا راي، صار شكلك مغلبطة، أنت مش عايشة بلبنان؟
2: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا راي، أي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
8: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني، قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
2: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
9: شو هالمخلوق انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: صارت ستة.
3: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
4: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
5: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
3: يا زلمة وين كنت ضايع؟
6: شربور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
7: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
8: وهلا ما بخبرك العجقة، يعني إلا ما عملت فيها.
9: ونحن أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
3: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
10: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
11: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
12: نحن إلنا الفخر نسمعها، خاصة الفقرة الصباحية.
13: طلعت شمسة.
14: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

التوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني ريترو على أغاني

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الحلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
0: اهلا وسهلا
2: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
3: عنجق عرفق
0: للبيضة. ما تتوتروا يلا السير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا
0: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا. بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: أغاني أغاني
1: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي ديدرو.

com. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا أقرب للنجوم.

الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة. أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: علي لمدينة بيروت.
1: صارت ستة. تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: احنا اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتون انا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات اغاني اغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: انا ولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما ارجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الابليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر انا اسمع الاذاعة من المنصر.
7: ما عاد شارب ينزحني
8: من الرب ويا سن الفيل.
9: نحكيك من الضاحية الجنوبية
10: الدمور.
11: معك رودي من وقت الياس.
12: معك أبو هادي من بيسور.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاء.
15: من البوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
19: زمان بسمعكم هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس
2: والحب جاني جاني ورماني.
0: جديد ماريا سركيس.

0: صوتنا للناس ومع الناس.
1: انتو احلى عالم.
2: كل يوم بسمعك.
3: احلى صباح ومعكم.
0: خلينا نروح الى الربح.
4: مكرونة بلحمة.
0: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
1: مدام ميراي صار شكلك مغلبطة، انت مش عايشة بلبنان؟
0: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي اي مود. يلا كل عقدة والى حل مع مين؟
5: اصلا ما بدير عن اغاني يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
0: الله الله يلا مبلشين بالابداع والفن والاغاني الحلوة من الصباح.
6: شو هالمخلوقة انت؟
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح.

0: منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة كتير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة.
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، ثلاثة أغاني طرب، الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM. الحلاني لا تغيب.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: إنها الساعة 3:00 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM. جديد شيرين عبد الوهاب، تباعا تباعا.